راديو أكسجين FM. وانت اللحم اللي في أنغامي. انت

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليل مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اوكسجين افام، حكاية تتعاش.
2: ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: قبس من الإيمان،
1: قبس من الإيمان.
2: أوفياء أكسجين FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومكم أسعد الأيام، صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج حدود هذا الوطن تونس الحبيبة إلى كل القلوب. صباح حي على زملائنا الكرام، زميلتنا أمل، نادية شعبي، صديق نسيم محفوظ، الجراحي ألفة جندوبي، وكل طاقم مؤسسة أكسجين FM. يقول لكم بداية أسبوع نشيطة فيها العمل والإخلاص في العمل والإخلاص في العبادة، وإن شاء الله نكون مخلصين في حياتنا اليومية. اليوم الاثنين 25 ماي 2026، 8 ذو الحجة، 1447 التوقيت، 6:49. اللهم يا رب في فجر يوم التروية، اللهم أنت القريب وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الواحد المجيب، وأنت الشافي وأنت الطبيب، وأنت الذي يعلم ما نريد. يا عظيم تقبل أعمالنا وارحم ضعفنا وآمن روعاتنا واستجب دعاءنا واسعد قلوبنا. يا رب فرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا وهمومنا. يا رب واكفنا شر كل من أراد بنا كيدا أو أذى أو كسرة قلب وخاطر. يا رب ألبسنا لباس الصحة والعافية، واكتب لنا رضاك وعفوك وسترك وراحة البال وسعادة الدارين. اليوم يوم التروية، مستمعين الأوفياء، رواكم الله من حوض الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وغدا بحول الله يوم عرفة، عرفكم الله طريقكم إلى الجنة، وأدخلكم أنتم وأحبابكم وأقاربكم وأسركم ومستمعين الأوفياء فيها. ومن بعده يوم العيد أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والصحة والبركة، أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق واحدة واحدة، ما نجريوش، فما إشارة مرور نحترموها، وبطبيعة الحال الإنسان قبل ما يخرج من داره بوسيلة النقل متاعه مهما كانت كاميونة سيارة تاكسي موتور غيرها تفقدها، وبطبيعة الحال التزم بقوانين المرور، والسرعة ديما نتائجها خايبة برشا. ما ننساوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. بإجازة كما تعودنا عنا عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، مازالولو يوم أو يومين، ما ننساوش ديما الدروس والعبر اللي ناخذوها من قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل. حكينا عليك الحوار، قال له يا بني، العلاقة ديما تكون فيها برشا احترام وأخلاق بين الأب والأم والأبناء. قال له يا بني، الوليد كي جاوبه قال له يا أبتي، ديما علاقة متينة مبنية على المودة والاحترام. سيدنا إبراهيم كما قلنا كان يتمنى في ولد، أعطاه ربي ولد وهو يعني كبر في العمر وكذا، صبر كذا، حب يمتحن ويشوف مدى قوة إيمانه ومدى حبه للرب سبحانه وتعالى، هل أنه باش يحب ولده أكثر اللي قعد أعوام طويلة يستنى في ميلاده، أو يحب ربي أكثر. وهنا بطبيعة الحال قوة الإيمان تخلي الإنسان ديما يطيع ربي عز وجل، وحب ربي يديما هو يكون أقوى محبة في الدنيا. والحب بقية مراتب ومراحل الحب، حب الوالدين، حب الأبناء والزوجة، وكلهم أنواع المحبة كلها تكون بعد حب الله عز وجل. سيدنا إسماعيل أيضا نتعلم منه كيفاش يكلم بوه، احنا ولادنا وبناتنا وتلامذتنا نعلموهم ايضا كيفاش الحوار مع الكبير ومع الصغير، والعلاقه تكون متينه بين الاجيال. سيدنا ابراهيم وابنه اسماعيل كما احنا توا بين الكبار والصغار تكون فما موده محبه التكامل. الشباب متاعنا اليوم في حاجة إلى تجارب وخبرة الكبار، والكبار أيضا في حاجة إلى طموح وعزيمة وقوة إرادة الشباب، وكيكا يكون فما تكامل وانسجام. بلادنا ما نجمو نتقدمو كي يبدأ فما تعاون بين مختلف الأجيال، نخدمو مليح، نخلصوا في أعمالنا، نبدعوا ونحطوا اليد في اليد باش نوفروا حاجيات حياتنا وننهضوا أيضا ببلادنا الغالية والعزيز علينا برشا. وبعتلي في النهاية سيدنا إبراهيم ربي كافئه بالخروف ذاك ذبحه، قال وفديناه بذبح عظيم. والعبرة من عيد الأضحى المبارك مش ناكلوا الحم وكذا كذا، العبرة أيضا نتعلموا برشا دروس وعبر نحاولوا نطبقوها، نحاولوا نقربوا لبعضنا. كان كل أسرة تقرب لبعضها ولادنا يوليوا ماشيين في طريق باهي في الدنيا، ما عادش نقولوا شبيل جيلنا يعمل فيه كذا وكذا، على خاطر فما بعد بين الزوجين أو بين الأب والأم مع الأبناء، كل حد عايش وحده، أنانية، ما فيش متابعة. ربي إن شاء الله يألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد. ربي يهدينا جميعا لما فيه بطبيعة الحال سعادتنا في الدنيا والآخرة، وديما نتعلموا أكيد التسامح والتواصل وصلة الرحم في المناسبات هذه، والتضامن الاجتماعي اللي عنده يعطي اللي ما عندوش، وكيكا ندخلوا الفرحة والسرور إلى قلوب كل الإنسان اللي ما لازمتش تعيد. وكما قلنا العيد مش يعني الأضحية مش معناها واجبة فرض، الفرض هو الصلاة، هو بر الوالدين، هو الإبداع والإخلاص في العمل. الفرض أيضا أنك تشوف زوج متعاركين تحاول تصلحهم، وربي إن شاء الله يغفر لنا جميعا. في النهاية نقول يا رب في هذه الأيام المباركة ارحم آبائنا وأمهاتنا وشهدائنا الأبرار وأحبابنا ومن كانت لهم أفضل علينا، اشفي مرضانا، متعنا بالصحة والعافية يا عظيم، واحفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من كيد الحاقدين والحسدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين، ونتمنى الشفاء زميلتنا الفاضلة الطيبة برشا مرام الهزلي، وشفاء أيضا كل مستمعينا الأوفياء، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات

0: FM.
1: Oxygène FM, بصوت العالم.
2: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروزي قولك كيما لا انتي
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات BYD تيراج وصور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها BYD
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديه لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور انفولاين 98-136-214-55-033-038
5: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أغيستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أغيستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أغيستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
7: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
8: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة
0: التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
9: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: مرحبا بكم الناس الكل، بداية أسبوع موافقة للجميع، 25 ماي 2026، إن شاء الله تكون نشيطة وموافقة. بداية الأسبوع دقيقتين بعد 7 معكم حتى للـ11 في نهارك زين. كل عادة تسمعوا الأخبار الثقافية، تسمعوا الأخبار الرياضية السياسية، العناوين اللي موجودة في عيون جرائدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. طريق سليمان قولها لكل مستعملي الطريق اللي شادين الثنية، تاكسيات وجيت نقل الريفي لتوقف الكيران في كرهبكم الناس الكل، إن شاء الله طريق السليمة لتخدموا على رويحكم، إن شاء الله ربي يعينكم وبالقسم للناس الكل. والإعادة أولى زكسامة اليوم عنا التلاميذ المرحلة الابتدائية سنة أولى سنة ثانية اللي يبدأوا يعديوا لزكسامة اليوم، نقول لهم بالتوفيق وإيه أنكوخ. أسبوع مغلق روا، سنة أولى وسنة ثانية عندهم أسبوع مغلق، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. وأنا قلتها ونعودها، إن شاء الله الفرحة تدخل لديار التوينسة من الباب الكبير. أنا أمل معنا كوتي رياليزاسيون. بونجور أمل. سي محفوظ أهلا
2: بخير. أهلا بيك. بخير أمل، بخير كل الفريق العام معنا هذا الصباح. صباح الخير نادية مرة أخرى.
1: مرحبا.
2: وبالتوفيق إلى كل تلاميذاتنا وتلميذاتنا بنات أولاد، إن شاء الله ربي يوفقهم في هذه المرحلة متاع الحصاد متاع الامتحانات، إن شاء الله بالتوفيق. هذا كله فيه ثراء إلى تونس وإلى المعرفة وإلى العلم في بلادنا. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا. وبسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، خدت القهوة سخونة برشا اللي جابتها نادية تويكة، واليوم باش نشرب قهوة مع نادية. تحية تونس.
1: تحية تونس، تحية للتوانسة وين ما كانوا يسمعوا فينا، اللي قاعدين يجربوا في قهوة بنينة سخونة حليوة، نقول لهم صحة وبشفي الجاموسي، يزيدكم بنا على بنا.

0: فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. مرة أخرى نقول بداية أسبوع موافقة ونشيطة لكم أنتم اللي معضلين الموجة على موجتنا، تسمو فينا تتبعوا فينا، قاعدين تتواصلوا معنا على 31 10 80 90 53 53 51 53 7 و 13 دقيقة. سي محفوظ وقيت نعطيهم فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة
3: ضروري
2: لليوم.
4: ميديو
2: طقس الاثنين 25 مايو 2026، يتسم طقس الاثنين بسحب عابرة بأغلب الجهات، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا، ومن المتوقع انه تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ثم تتقوى آخر النهار بأقصى الجنوب والبحر يكون قليل الاضطراب. هذه أحوال الطقس حسب توقعات

0: شوية ما الحمد لله تو مش تعدى عيد باهي أي الحقيقة راكحة ما تقصش من ناحية الطقس
1: نعم
0: أما مش راكحة من ناحية
1: الأسعار
0: الجو بتاع الناس
1: إي نعم دونك العلوش وقلنا أضاحي حتى أضاحي الميزان ولات بيد القشارة توا دايوغ هذايا ما قلتوش
0: إي لا القشارة هذوما ما فيات ما فيات
1: وين
0: هانا نحن هنا بالسيف على الدولة
1: عن وين في ألايون جريدة الشروق
0: حتى بالميزان يعني حتى اللي ما في حلوش بالميزان يلقى حسابه على حسب ما عنده فليسات يشري على ليش الصغار يدخل لك القشار يدخل لك غاديك
1: دونك اضاحي الميزان بيد القشار شنو حكيت الخضره والغله دونك علاش الاسعار نار نار نار وبعض الغلال فال معناتها ولات بالنسبه للتونسي وعب اضافي الغله على التونسي هذا واكثر تو نكتشفوه في ريكاب ميديا تابعونا خليكم في الاستماع ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل أمل قبل ما نسمو أحمد الشريف بدي تير احنا صرفنا صرفنا حظك ايش يقول لك بالنسبة لليوم حظك ايش يقول لك حظك ايش يقول لك الحمل توقع قدوم فترة مهمة عليك انك تتعامل معها بتفاؤل ثق في امكانياتك الذاتية ما تتأثرش بآراء الآخرين الثور تطرق مشكلة مفاجئة في العمل الى انك تتمكن من حلها قبل ما تتطور وتلتقي بالحبيب بعد طول غياب وتحس بانك استعدت حياتك مجددا
0: محمد جاي من المراد
1: الجوزاء التحول الداخلي سيؤدي إلى حدوث تغير كبير في اتصالاتك الآن علاقاتك تبدو في تحسن مستمر لأنك أصبحت أكثر انفتاحا والسرطان يزمك تستعد لكل ما هو غير متوقع المفاجآت السارة في انتظارك الأسد عندك طاقة وحماس برج الأسد يعونك على المضي قدما نحو أهدافك والعذراء اصنع لنفسك اليوم كوبا من الشاي باختصار وقعد مع روحك وحاول أنك تدلل روحك سينو ما تلقى حتى حد يدلك الميزان تحس انك الاقوى هذا اليوم وتحس انك تحب تعاون الناس اللي دايرين بيك العقرب اصبحت اكثر وعيا وفهما لما يحدث حولك ربما تجد انك تستطيع انه تفهم الشخص اللي قاعد تحاور فيه بابسط الكلمات القوس تحس انك مضغوط وما تتحملش حتى انتقادات ويبدو انك بحاجة الى الراحة والجدي تبدو حائرا يا جدي اليوم فلا تعرف هل من الافضل انه تصبح أو تتكلم بطريقة عدوانية عندما يحاول البعض استفزازك عندك موضوع محيرك الأيامات ويجب عليك أنك توازن بين الأمرين
0: ادلو كيف مرتاح أنا يا جبل ما يهزك ريح
1: واضح دلو تبدو قلقا بسبب تدهور وضعك المادي الفترة هذه ما تقلقش الوضع مش باش يستمر طويلا والحوت ما تترددش في التعبير عن وجهة نظر متاعك مهما كلفك الأمر وفي النهاية لابد أنه توضح الصورة باش تاخو حقك برج الحوت إشارة إيجابية من الشريك تعطيك أملا كبيرا في المستقبل من الحمل حتى للحوت الحوت عليكم الكل إن شاء الله ديما محظوظين ومزهرين شعب تونس الكريمة Thank you.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العام.

0: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
2: بتي ديج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي. هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben siha al karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
10: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وباحسن كادو من مايكير نودوك في عيد الامهات. لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم احلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
11: امي جنة الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
10: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفولاين 57 039 00.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: ريكا ميديا ميديا ريكا ميديا ريكا ميديا.
4: مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا 7:35 دقيقة. مرحبا بكل مستمع مازال كيلتحق بينا توا عاد الموجتو على موجتنا. قلنا بكري شوية من بين العناوين اللي موجودة في لايون جريدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية أضاحي العيد وأضاحي الميزان بيد القشارة. هذه فضيحة الحقيقة. فضيحة دولة بامتياز اليوم. نقاط البيع بالميزان خطوة أولى في بالنا احنا لكسر جبروت السمسارة والقشارة. وكما تفضلت سيدك وقلت سي محفوظ كل قدر وقدر اللي عنده مليونك بالميزان ينجم يشري عليه ليش اللي عنده مليون ومئة مليون ومئتين كما كنا نتحدث بكري شوية في الأوف أمل يحكي لها سيد قالها يعني كيفاش مراب مليون واربعمئة وتحاول في السمسار الكشار
5: يبدو أن الوليد ولدها بعد معها صغير
4: ولدها صغير ومليون واربعمئة وما لقاتش العلوش اللي تحب عليه وما حبش يعطيها بمليون واربعمئة لوك كان جاي عنا احنا نقاط بيع أضاحي بالميزان مليون واربعمئة يخذلها مع
5: العلوش
4: اللي تحب عليه أكثر. يعني هل العلوش بالميزان فاشل عنا
5: كل التجارب
4: ونحن على أبواب عيد اليوم الاثنين اثنين ثلاث نهار الأربعاء عيد نهارين أي. التونسي مازال لقي روحي وجه مع وجه ولا وجه لوجه مع حيتين ما تشبعش
5: ما تشبعش
4: سامحوني راوة اللي ما يشملوش الكلام يعرف روحه ما يشملوش أي. واللي يشملو كلام يعرف روحه يشملو على خاطر راوة فما المستكرشين في كل البلاد اليوم نون سولمون العلوش راهو حتى الخضره والغله كيف حنا جايين هالخضره والغله اليوم ما خلينا في العلوش يعني اليوم تعرف شنو اللي صاير موسي محفوظ اشخاص قاعدين يشريو في الاضاحي بالميزان يجمعوا فيها في الجوار ومن بعد يهزوها بالسيارات للبيع في اماكن اخرى أي. وهذا رصدته كتبت عليه جريده الشروق
5: اي ما بيأسف من ظهرت ان خلينا نقول هالكلمه ذي هالعصابات هذه المتمرده على القانون وضد الدوله وضد الشعب وضد كل شيء هذه قويه برشا بصراحه والدولة مرتعشة ايديها ما تنجمش توقف الطيارة ذا في العلوش وجاي انت كما قلت في الخضرة وفي الغلال وفي غيره وفي غيره وفي غيره يعني شيء عاد لا يطاق معناها عيد السنة نكلوا بالشعب كما يقول السيد رئيس الجمهورية بالحق توقع تنكيل بالناس شنو ما مليون ونص ومليون وستمائة ومليون زوز ملايين باش ياخذ علوش يعايد به مرة في العام هو عائلته يفرحوا كالنهير هذاك يكلفوه له مش حم يهود غادي مش حم اليهود ولا غالي ياسر بالنسبة أنا فريمان فريمان فريمان فريمان أنا نحمل المسؤولية للسيد وزير التجارة زاد وينك وزير التجارة عندك اللي عندك السلطان بوليتيك رئيس الجمهورية معك
4: سي محفوظ القشارة اللي أسالت لعابهم أسعار الأضاحي بالميزان يعني لا يزيكم الفلاح وتوا كيف معناتها خطر الأضاحي هي توا بيد القشارة وبيد السمسارة والفلاح والمواطن هما المتضررين لكن الفلاح علاش زيدا إذا كنا نقول أنا اليوم المواطن والفلاح متضرر الفلاح علاش يسلم زيدا في
5: الفلاح ثم جهات فلاحية كما اتحاد الفلاحين وغيره عنده منظوريه يربوا العلش عملوا النقاط هذه نتاع البيع بالميزان باش تكون على الاقل الاسواق مقبوله
4: منها ملاها ما فماش رقابه سي محفوظ وتبيعوا بالميزان للسمساره والقشره وتحرم منها
5: المواطن الفلاح جابوا السعي نتاعهم جابوا الحيوانات نتاعهم حطوها بالميزان يجيك القشار يشري اثنين من هنا وثلاثة مغادي واربعة مغادي وحطهم في كميون ويمشي البلاس أخر الأخر يجيب مغادي الأخر يعمل اثنين دكايب بالملحفة ويولي بيع لك هذيك ب 15 مليون و500 ومليون و600 ومليون و700 وشري ب 800 وب 900 ولا
4: اليوم اذا كنت تمشي للرحبه كيلو لحم يتكلف لك فوق ال 100 دينار
5: اكثر
4: حتى أكثر من 100 دينار أكثر يعني التونسي باش يلقى روحه لهنا في مأزق
5: العيد هذا وقع تنكيل بالتوس ما ينجم حتى حد يقنعني انه كان العيد عادي. العيد هذا خاصة العيد هذا وقعت الكيل بالجيب نتاع التونسي بالفرحة نتاع التونسي نغسوها لي وكاو
4: بيه. حتى في بعضهم راهو الفلاحة مش
5: المضاربين الجشعي كما قلتي ما يشبعوش ولا يكلم معلوة ما يشبعوش
4: ما يشبعوش
5: عطوهم اللوح تو ياكلوه عطوهم الحديد تو ياكلوه.
4: حتى الفلاحة في تصريحاتهم فما اختلاف. فلاح يقول لك سنة ممطرة العلف الأخضر متوفر في ربوع تونس الإجابة تلونت. الاخر يقول لك نفس فلاح اخر يقول لك لي برد منفعل زيده احنا المنطقه بتاعنا شيحه والعلف مرتفع للسعر. فلاح اخر يقول لك يا اخي الحشيشه وحده يشبع لازمنا العلفه. الفلاح تعب صروح وتكلفه. يعني كلستي وينا متاع المبررات لإقناع البيع بالميزان ما تعتاش براغم نواياها تتراها تقول طيبة لكن هشة وضعيفة
5: إنه سبت في الصحراء السنة يقول لك لا الجهة متاعنا ما فيهاش حشيش. في كان شيء يحكي على المريخ هذا ما لجي من المريخ هذا هو صبار المريخ فيه مطر ولا هالآخر يقول لك لا ما هو حتى مع الحشيش والحشيش مش باش يزم يزيد العلفة. لا مش صحيح تيزي بلا ما انت كثير دي اكتشفوا كما يقول اكتشفوا ماتوا اللي اكتشفوا ماتوا كما قالوا المصريين لا ناس تنهب في ناس فكهو.
4: قلنا زيدا نون سولمون العلوش سومو غالي ما وقفناش عند العلوش فما
5: ايوه توابع العلوش
4: توابع العلوش الغلال اللي هي في كل المواسم غلاء الاسعار في الغله معناتها في المواسم الكل. وإحنا طرحناه السؤال في الاوف علاش احنا في كل مناسبه الا وتلقانا نحكيه على الغلاء في كل مناسبه الا والاسعار تكون لباس عليها فجاه ترتفع والارتفاع الصاروخي معناتها
5: بدون مبرر
4: بدون مبرر هكاك. يعني راو الغلة احنا كتوينسة حاجة ثابتة ايوه حاجة ثابتة في طاولتنا راو تونسي يحب الغلة موجودة في الطاولة نتاعو اليوم ولات كماليات سي محفوظ الغلة يعني انك تستغنى عليها رغم الفوائد نتاعها بالصيف عليك كتونسي علاش ترتفع الاسعار
5: منتوج بلادك
4: شكون اللي باش يفكنا معناتها لغز الاسعار في الاسواق التواصل معناتها الرقابة التواصل لهنا معناتها
5: الرقابة شنو التجارية
4: اي
5: الرقابة التجارية برك هي الرقابة التجارية كي نأكدوا نقولوا راهو ثم مشكل في النقابة الرقابة التجارية قلنا راهم السادة المراقبين راهم ما عندهمش امكانيات راهو ناقصتهم معناها تكثيف العدد نتاع العوائل راهو بالفلوس يجي باش تحب تحافظ هذا المافيات هذه تحارب فيها بالنوايا الطيبة لا النوايا الطيبة طريقة لجهنم ما فلوش بالنوايا الطيبة بتحاربهمش بالنوايا الطيبة المافيات هذه تحاربها بقوة القانون وبالرجال.
4: الفلاح يستغرب يقول لك اليوم كيفاش يتجاوز سعره 3000 المشماش اي يتجاوز سعره 3000 المشماش
5: يتباع 7000
4: اي احنا باش نلقاو تفسير للي قاعد صاير يعني اليوم 800. اذا كان انت من الفلاح ب 3000 تلقاها انت في السوق ب 7800 شكون اللي حدد هي مش الربح على كيفهم الناس هذوما
5: يخدموا قال لك الاسعار محرره شنو العقليه
4: بالوزير مراجعة القانون
5: في راجع القانون
4: واذا كان اليوم نطالبوا بمراجعة القانون راو الهدف هو تعقيل الاسعار في الاسواق خليه التونسي ياكل يستمتع اليوم بكري اليوم انت بكري شويه في الاوف امل تقول انا مانيش عامله سلطه مشويه نضم صوتي لصوت هاي نزيد ما نعملش سلطه مشويه وغيري ما يعملش سلطه مشويه شبيه هو العيد واللحم مرتبط بسلطه مشويه دايوغ سلطه مشويه راهو اذا كان باش ناكلوها بالخبز مش صحي. ومروه العمراوي اكدت والكلام هذايا اللي يلزمنا مع اللحم هو الالياف وسلطه نتاعنا اكل التونسيه لكن كيف كيف راهو سوا مشويه والا خضره باش تتكلف الفلفل باش تحطه تشويه على الفحم ولا باش تقصه وتاكلوا سلطه خضره شنو زيد حتى صحتنا ولات بين يديكم تلعبوا بها كيف ما انتم تحبوا اليوم كيلو الفلفل ب 4000 وب 5000 اللي كان الجمعه اللي فاتت ب 15% وب 19% تاخذ كيلو فلفل شنو هذا
5: نقص
4: شنو هذا
5: غدوة الوقفة نهار الوقفة تشوفي له بالأسعار التهاب الأسعار تشوفي غدوة ما الوقفة غدوة كل شيء بالشتلع حتى الخضر الورقية عليك العصبان والواحد خضر الورقية تشوفي غدوة قد السوم الى جانب الطماطم والفلفل والبطاطا والى اخره، وين قدام ينصبوا قدام المقابر في كل
4: يعني
5: مكان.
4: يعني حتى الغله حرمتونا منها، الخضره زايده كيف كيف، احنا رانا في ثقافتنا علاش ترجعونا بالسيف نتحسروا؟ اي نتحسروا، خاطر احنا كتوينسه نتحسروا على كيفاش كنا وكيفاش ولينا. الثقافه الاجتماعيه نتاعنا والموروث الشعبي انه كل ثمره تنضج في بدايه الموسم نحبوها احنا كتوينسه ناكلوها. الغله الموسميه كل احنا ربي معنيتها سبحانك يا ربي، عندنا اربع فصول، كل اربع فصول فيهم الغله نتاعهم، وكل اربع فصول الغله نتاع كل فصل عندها منافع كبيره على البدن. دونك احنا هذيا في في, في في في ثقافتنا الاجتماعيه وفي موروثنا كتوينسه.
5: كنا كي ناخذوا غله جديده من ذلك تحت نقولوا اين ذوقوا الفال، غالي شويه غالي شويه وبعد تهبط.
4: هذيا دليل على ارتباط التونسي بالارض وبمواسم الخير. ولينا توا نقولوا كاين الخير، كاين الخير،
5: كاين الخير، كاين الخير بصراحه، يحبوا ولا ما يحبوش، يفهموني ولا ما يفهمونيش، اما قبل كان وضع افضل الاقتصادي يا اخي، كان الوضع افضل، المواطن كان يلقى قفته وعبيها،
4: سامحني، حتى
5: السكر موجود، الغله في متناوله، اللحم كيف كيف،
4: حتى القيم الرمزيه نتاعنا، قيمنا الرمزيه والاجتماعيه والاصل معناتها والاصاله قضوا عليها. احنا معكم حتى لل11 توا 7 و46 دقيقه، طريق السلامه للجميع.

0: بيت العائلة، فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: ألوي
5: يا راجل،
4: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتوروت ما حاش النجم ندور.
5: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
4: هذا كل وي
5: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
4: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
5: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما مبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل على سلامتكم. 4 دقائق بعد 8، مرحبا بالجميع. وقيت الكود كور اليوم في الكود كور، بما أنه يوم إفريقيا وهو احتفال سنوي يقام في 25 ماي من كل عام إحياء لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية الاتحاد الإفريقي حاليا.
2: لا تول الاتحاد الإفريقي عام 2002 أصبح
1: الاتحاد الإفريقي حاليا،
2: بدل اسمه للاتحاد الاتحاد هو الوحدة الإفريقية اللي كانت تونس من ضمن المؤسسين متاعه
1: عام 1963
2: تونس مستقلة وقتها. ثم الكثير من الدول الإفريقية في ذلك الوقت ما كانت مستقلة، كانت مستعمرة سواء في الكونغو من طرف البلجيكيين أو البرتغاليين أو الميز العنصري اللي ما كانش ينتمي يكره أفريقيا العنصريين. دونك ثم 2002 تغيرت التركيبة والاسم تغير
1: الاتحاد الإفريقي،
2: أصبحت الآن الاتحاد الإفريقي، وهو الاتحاد الإفريقي الحقيقة. ورغم ذلك أن الإفريقيا مازالت مفرقة، مايش متوحدة لحد الآن، مازالت فمش اتحاد إفريقي بالضبط بالضبط كما ينبغي. الحاجة الثانية أنه تونس من هاي من المؤسسين. احنا شفنا تحية لإفريقيا لأن بلادنا إفريقيا، احنا أفارقة
1: بتبيعة بما فيها تونس معني،
2: احنا نعتز بإفريقيا وأفريقيا اللي في التاريخ هي تونس، ما هيش بلاد أخرى للقارة كل اخذت الاسم بتاع تونس أفريقيا اللي هي.
1: شوف علاش احنا نأكدوا عليها يوم إفريقيا، باش نعودوا ان نذكروا معناتها ونسلطوا الضوء على التحديات المشتركة كما تحقيق أهداف التنمية المستدامة. اليوم معناتها نعودوا في هذه الذكرى الدول اللي يلزم تعود تجدد التزامها بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، توسيع نطاق التعاون الاقتصادي السياسي مع مختلف دول القارة. دونك على ذلك نسلطوا الضوء. الكود كور احنا تقولوا شبيكم تحكيوا على يوم افريقيا، خاطر الكود كور عندها علاقة،
2: عندها علاقة، واحنا مفروض اليوم نحتفل الى جانب المكونات متاع الدول الافريقية نحتفل بهذا اليوم الافريقي المتميز. اليوم تأسست 25 ماي كما قلتي، اليوم تأسست الوحدة الإفريقية، اليوم تسمت قادة الأفارقة وقالوا نعملوا نوع من الوحدة الإفريقية، وهكذا بدأت النشاط.
1: اليوم المطروح علينا بعد
2: 63 سنة، سامحني، بعد 63 سنة من التأسيس، اليوم المطروح علينا هو العناية أكثر بإفريقيا، إفريقيا الاقتصادية، إفريقيا الاجتماعية، إفريقيا الثقافية، افريقيا المعرفيه، وافريقيا الثروات اللي في افريقيا اللي اليوم تتكلم عليها اغلب دول العالم، واحنا احنا افارقه وافريقيا تعز علينا، ونحن اولى بافريقيا من اللي باش يجي من امريكا او من اوروبا. في هذا الاطار واحتراما واحتفاء باليوم الافريقي ذكرى 63 لبعثة المنظمة الإفريقية، اخترنا
1: أغنية
2: عام 63 اخترنا أغنية تتغنى بإفريقيا وتتغنى في نفس الوقت بتونس، اللي هي بنت إفريقيا. الكلمات للشاعر الله يرحمه شاعر الحرية منور سمادح، والألحان للشادلي أنور، والغناء مانيش بتحدث برشا على مصر الشرفي الله يرحمه ان شاء الله في مناسبة اخرى تحدث عليه برشا، لانه فنان كبير برشا، كبير وكبير في اخلاقه، وكبير في وكبير في صوته ايضا، شبه الى حد ما صوت كارم محمود. اذا يا ابنة الشمس والقمر امنا السمرة، جاءك العز والظفر من بنتك الخضراء.
1: نعم، رقة الصوت وعذوبة الأداء، أيقونة النغمة التونسية مصطفى الشرفي، نسمعوه راجعين.

0: القشرة. ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائياً على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون، ريا، موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح، جاردينية، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
4: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
5: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا. نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل، 8:31 دقيقة تسمعونا في بوان أكتو. سي محفوظ غو بونجور.
2: اهلا
1: وسهلا، مرحبا بك معنا من جديد، ومرحبا بألفة. اليوم باش نعمل مقدمه صغيره، علاش؟ خاطر ألفة جابت لي الفل، وانا باش نشبهها بالفل. علاش؟ خاطر الفله هي تظهر عاده في تظهر قبل الصيف، والمكان معناتها اللي تكون مزروعه فيه يبدا يتميز بالجمال ويتميز بالرائحه المميزه. على هذيك انا اليوم شبهتك بالفله، وين ما تكون يكون فما الجمال والرائحة المميزة واللمسات الجميلة. مرحبا،
3: عايشك ندوش، يعطيك الصحة، وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام، وإن شاء الله أيامتنا كلها مزهرة ونقية بنقاء اللون الأبيض.
1: مرحبا على الفل،
3: صح تعرف وين تشرق الفلة نجيب لك انت
1: هذيك قاعدة أساسية.
2: أنا أتفق معك نادية إن هي فلة، هي فلة، إنسان عبد فلة، أسماء ألفة الجندوبي فلة، أما الفلة الآخر ما ليتهاش رأي. عمل لك عمل لك تعدى بعدك انت ذكور نوبات فيسكل
1: اما وصلت لك ريحة الفلة ولا
2: لا؟ الريحة وصلت
1: كهو ميلا استمتعت.
3: المهم وصلتك الريحة.
1: أي
3: شكرا لك،
1: صباحكم كله خير وكله فل. الناس الكل اللي يسمعوا فينا، حتى اللي يسمعوا فينا وصلتهم الريحة لبينا.
3: ومحليه العطاء، أي حاجة بالحق تعطيها من قلبك من روحك محليها تقعد وتخلي الأثر متاحة. أبسط حاجة تعطيها تود بها شكون راهي عندها برشة برشة قيمة، قيمة كبيرة. ماذا بينا من نتخليوش على بعضنا، نتفكروا بعضنا حتى بالضحكة بتسأل عليه، لو حتى نحكي وتوع على وسائل التواصل الاجتماعي. كي تبعث انت صباح الخير ولا تبعث وردة ولا تقول شو، والله يعطي الصحة تامل وقت ورعتات من وقتها وتفكرتني الصباح وبعثت لي ادعي وتخير. بالحق محليهم يدوكم تفكروا بعضنا ونحترموا بعضنا، ونرانا يزمى نتعايشوا مع بعضنا في كنف الاحترام والتقدير. وكنت نسمع في السبوت متاع أكسجين في الاخر تقول صوتكم هو سر استمرارنا. بالحق انتم مستمعينا، صوتكم هو سر استمرارنا، وديما صوتكم بالصوت العالي. فرحنا نادية واستبشرنا للعمل متاع معمل الجلد مؤخرا،
1: مبروك عليهم،
3: اللي الأزمة بدأت تنفرج وإحنا في المتابعة، وإن شاء الله كيف كيف للعمل اللي في المعمل متاع العالية اللي سنوات وهما يستناو زاد هما باش الأزمة متاعهم تنفرج. إن شاء الله اشتدي أزمة تنفرجي، وإن شاء الله ربي يفرج.
2: لأن أذن صبحك بالبلجي.
3: أما في حضور في حضرة الشعر لازم أنت تكمل، أنت تصدر وأنت كمل عجز. بالحق إن شاء الله ربي يسهل قسم الناس الكل، وراه قد ما تكون أنت خير في حياتك في خدمتك، وقد ما أنت ما تضغطش على الخدمة بتاعك، قد ما فماش شكون يضغط عليك، راه كما تدين وتدان. ومثالش نحترموا بعضنا ونتعايشوا مع بعضنا. بلاش الخدمة ما فماش المعمل هذاك يخدم، بلاش الخدمة ما فماش المؤسسة هذيك تخدم، بلاش الخدمة ما فماش فيش دولة قاعدة تتحرك، راهم هذوكم اللي هما اللي قاعدين يخدموا، حبش نشبههم بحاجة خايبة، راهم هذوكم خلية النحل اللي قاعدة تخدم وقاعدة تبني وقاعدة تأسس وقاعدة تكون وقاعدة تعمر لك في الخزنة متاعك. ماذا بيك مثالش ما يستنوش في الصدقة، راهم اللي يخدموا لا يستنوا في الصدقة، لا يستنوا في المن، يستنوا في حقوقهم مشروعة، وحقهم في الزيادات كيف كيف، وحقهم في العطل، وحقهم زاد هما كيما انت طلبهم بالواجب نتاعهم، هما يطالبوا بالحقوق نتاعهم، وكيك نجموا نتعايشوا في سلم وسلام ان شاء الله.
1: ونقولها ونقولها بالصوت العالي، راه تظافرت وتضامنت وتكاثفت، واذا كان فما مفرده اخرى زيدوها لي، الناس الكل مع بعضها وكثفوا المساعي باش العمل في معمل الجلد يتحصلوا على حقوقهم، لو حتى حد ما
3: تبنيها،
1: حتى حد ما يقول انا، خاطر قاعده نسمع في برشا حديث اللي هذا يقول انا ليه للركوب على الحدث، يعني احنا لهنا الهدف نتاعنا هو انه هالعمل هذوما يتحصلوا على حقوقهم ويعيدوا فرحانين، معناتها هذا هو الهدف هكا وليس محفوظ. دونك كاين كل واحد يقول انا انا انا، ما فماش، فما الناس الكل تضامنت وتعاطفت
3: ولازم نقولوا نحن
2: هي قضية إنسانية. وكما يقول شوقي معناها يقول أيها العمال وأفنوا العمر كدا واكتسابا وأعمروا الأرض فلولا سعيكم أمس يابابا. نتفق مع ألفة أنهم رغم هذوما خلية نحل يجتهدوا ويخدموا باش يكثفوا في العسل لصاحب المؤسسة، ولابد أن يكون صاحب المؤسسة إنساني أيضا لأن العلاقات الإنسانية فوق كل اعتبارات الطبقية، يكون إنساني وهذا هو اللي يبقى. العشره كما يقولوا خدامه ما عارفه مع كذا تتعدى الامور ولباس، والحمد لله عمال معمل الجلد توصلوا الى اتفاق على مستحقاتهم وتحلت المشكله، وان شاء الله ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله.
3: ان شاء الله احنا نتحدثوا في الاكتواليتي ونخزروا من الاول، ما يقول لك باش تبدا تنظف نظف قدام دارك وبعد شوف دار جيران شنو فيه، نبداو في قدام دارنا حق
1: تنظف تنظف قدام دارك، وما ترميش قدام دار جارك زي دار وانتك تنظف قدام دارك حقك اما ما ترميش قدام دار جارك، لازم دار جارك تحافظ عليها زي
3: كيما تنجم تعاند معناتها ماري ولا تحسد كيما تنجم تماري الناس اللي قاعده تخدم وتنظف وتاسس لي معناتها بيئه سليمه وبيئه نظيفه. وراهو الاحتفالات والشعارات، واحنا عاد كبينا نهار 5 جوان باش نحتفلوا باليوم العالمي للبيئه، نهار 11 جوان باليوم الوطني للنظافه والعنايه بالمحيط، لكن كي نراو على ارض الواقع راهو نراو معناتها الحلاق نتاع الناس قاعده متفيع في البحيرات، قاعده في الطرقات، معناتها في كل بلاصه. نتحدث على حاجة نادية اللي رناها مؤخرا اللي هو الاستغلال متاع الرصيف، ورينا عدد كبير من البلديات قاعدة تنظم بالنسبة لاستغلال الرصيف، بالنسبة للمحلات والمقاهي اللي قاعدة تستعمل وتستغل في الرصيف وتخلص للبلدية، وبل كلهم الرصيف جاء وعملوا معناتها التحديد الرصيف اللي عندهم فيه الحق، وحطوا كل خط الأحمر هذاك. تفكر نصر الدين بن مختار يرحمه في مسرحية وقفوا قالوا را وقفونا، تعدى على الباساج بيتون قالوا وش بيتفسخ، هو زيد عاملين تويكا
1: للخط
3: التراساج، عاملين التراساج هذاك وهم يحطوا في الكراسي ويتعدوا عادي جدا، ما مع تجي الحملة يومية يلزم ديما المراقبة مستمرة والوعي متاع صاحب المقهى والوعي متاع اللي يحط كرسي ويقعد باش يخلي المجال للمتراجلين، خاطر راو في الكرهب محطوطين على اليمين وعلى اليسار وما تنجمش لا تمشي في الطريق خاطر مش هذاك الطريق موجود للعربات، انت ما تمشي على المادة نلقاو القدام شوية في الشارع الاستقلال في مدينة منزل بورقيبة، تحية للكاتبة العامة كل الأعوان بتاع بلدية منزل بورقيبة اللي كتحدثنا نادية كنهار على الإنارة العمومية، صار التدخل مع عند البلدية ومعتها ومشي وركبوا لمبيب بالنسبة للإنارة العمومية، تحدثنا على تقليع الأعشاب الطفيلية اللي في شارع الاستقلال والولت البارح صارت العملية وقاعدين ينظفوا. هيا اليوم نزيد نقول لكم على الجامع، شو اسمه الجامع؟
2: جامع عمر
3: ابن الخطاب،
2: ابن الخطاب
3: الجامع الكبير،
2: الجامع الكبير.
3: وانتم ما تعرفوا اللي تسمعوا فينا من منزل بورقيبة ولا من خارج منزل بورقيبة، تجيو من مطر تجيو من مختلف
2: الأماكن،
3: نعرفوا المحطة متاع الكيران الكارتون منين تخرج الدورة اللي مقابلة الجامع، ونعرفوا اللواجات وين موجودين، ونعرفوا المساحة التجارية اللي موجودة مقابلة اللي جات بعد الجامع اللي موجودة مقابلة الجامع، ونراو توا اليوم كيفاش المادة اللي مقابلة الجامع كلها وليت محيوزة باللي باكا فلور بالمحابس الكبار الحجر. واليوم أنا كيف جاي الصباح نلقى فوق المادة عاملين صف متاع يجور مسكر من الباب متاع الجامع حتىش للي باكا فلور. ما فهمتش أنا هذاك معناتها اللي يبدأ ماشي في المادة واحدة واحدة واحدة ماشي في المادة،
1: بعد يلقى روحه في الكياس،
3: بعد يلقى روحه يلزم يخرج من الحوض اللي عاملينه هذاك، ما نعرفش حوض ولا شنو اللي عاملينه بالضبط. بربي يوضحونا وين فما أشغال مثال شراو ناس كل قارية وناس كل تعرف تقرأ حطوا علامة تقولوا هذي راهو الأشغال متاع كذا وتنطلق كذا وتنتهي كذا وكلفتها كذا والمشرف عليها كذا، باش نجموا احنا نتبعوا ونجموا نشوفوا ونوصلوا الصوت للمواطنين، على خاطر راهو الناس تسأل واحنا بينا رانا في الأصل رانا احنا الشعب واحنا مواطنين نسأل.
1: ويقعد الجامع الكبير هو من أعرق المعالم أدينية بمنزل بورقيبة عام 1969
3: حبينا تنطلق الأشغال يصلحوا السمعة،
1: اي السمعة
3: خير من اللي قدوا في القاعة. شوفوا السمعة شنو وضعيتها،
1: خاطر صور دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك كيما هذه هي الملاحظه،
2: التدشين وقف 69 اما الاذن الحقيقه شارك فيه المرحوم الله يرحمه نعمه محمد ادريس السنوسي ملك ليبيا.

0: ليبيا الموحدة اللي توحدت عام 63 وحدها، هو شارك والتدشين اللي وقع في الجامعة، جامعة الكبيرة ده جامعة عقبة
1: عمر بن الخطاب،
0: جامعة عمر بن الخطاب نقول جامعة عقبة، فهم نهارتها جاء ولي العهد متاع ليبيا، جاء هو حضر زاد للتدشين مع طيب تقيل الله يرحمه مع ثلة من المسؤولين، وبعدها وقع الانقلاب في ليبيا عام 69. جاء
2: هذا التاريخ،
1: هذا التاريخ نرجع للتاريخ
2: باللي بالنسبة زادة للجنة المرور وشرطة المرور، فما علامات متاع مرور كما علامة ممنوع التوقف،
0: الوقوف
2: والتوقف موجودة لوراء وين جو باش نفسر لكم بالضبط. وين الفارماسي، فارماسي توج محل في منزل بورقيبة، نهج يطلع كلي سي ميكست، راهو فما العلامة موجودة على اليسار، وإحنا ما نعرفش يذولي، إحنا نسوق على اليمين ما نسوقوش على اليسار،
0: نسوق على اليمين
2: أي العلامة تجي على اليسار عادي. ما نعرفش شكون اللي ركبها، اسكو هو في باله بالي نحن راهو توانسه ماناش امريكان نسوقوا على اليسار انا نسوقوا على اليمين،
0: لا الامريكان يسوق على اليسار، يسوق على اليمين كيما الانجليزي يسوق على
2: الانجليزي. يا سيدي احنا راهو بربي شوفوها العلامه هذيك، وبالنسبه زاده للعلامه الانتردي معناتها راهو في شارع محمد بوفحجة في النهج،
0: محمد بوفحجة الله يرحمه،
2: راهو هذيك عدد من سواق سيارة الأجرة تاكسي تحية كبيرة لهم، قال لك راهو غاديك ما يجيش انتردي على خطر ناس باش تهرب من الشارع اللي وين اللي خارجك من وين من وين السوق نعرف شنو اسمه الشارع هذاك اللي يهزك لوين السامبا مباشرة وين بلدية، وين البلدية، راهو قال لك راهو احنا نقصوا القصة من وين السوق نخرجوا من النهج هذاك، النهج محمد بوفحجة، وصار هذاك انتردي. بربي يتم مراجعة للعلامات اللي موجودة أو كلجنة المرور تشوف شنية موجودين هذوما بعض النقاط، وإن شاء الله في برنامج أوتوروت نادية في برنامج أوتوروت نتبعهم العلامات هذوكم، وكونوا زملائنا يتبعهمنا بالفيديو وبالصورة باش نتبعوا شنية فما هاوكم اليوم عندكم المعلومة، ومتأكدة اللي قاعدين تسمعوا فينا، وبربي كي توقفوا كرهبكم انتوما المسؤولين في المناصب ما تحطوش كرهبكم فوق الباساج بيتون، وما تقعدوش انتوما فوق المادة اللي تم تحريرها اليوم، وغدوة انت تحط كرسي مع صحابك مجموعة من سواديزون مسؤولين وتحطوا كرسيكم فوق الرصيف اللي انتوما قلت البارح عملتوا حملة متاع تحرير الرصيف، راهو كي انت تحط تقعد غاديك عبارة ما تحق مكتسب لهم، هاكا فلان قعد غادي ولا فلانة حطت الكرسي غاديك، مثالش نكونوا احنا مثال للقانون ونطبقوا القانون نبديوه برواحنا وبعدين نطبقوه على غيرنا. شكرا لك
1: وضحياتيك صحة. دونك حبيت نذكر انه تونس تعد بروتوكول صحي في المطارات وفي المعابر توقيا من فيروس هانتا والإيبولا زيدا. دونك انطلق تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات بالمواني وفي المعابر البرية توقيا من فيروس هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت وإلا شهدت بؤرة تاع انتشار لدو فيروس جوستمون، وفق ما أكدوا المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض تخفوس البارح.
2: حتى خلص
1: حد حبيت سمحني ألفة جوست يعرفوهم معناتها الوقاية ولا سبل الوقاية نذكر بها عند تنظيف المخازن أو الأماكن اللي تلقاو فيها فضلات القوارض، دونك الكنس الجيف لا ينجم يسبب انتشار الفيروس عبر الغبار في الهواء، يعني يلزمك تنظف الأماكن الملوثة باستعمال الماء ومادة الجفال. وبخصوص فيروس إيبولا وضح دغفوس قال هو فيروس قديم محصور في مناطق جغرافية محددة بإفريقيا، الحيوان الناقل للفيروس هو نوع معين من الخفافيش غير موجود في تونس التي لم تسجل أي إصابة بهذا الفيروس إلى حد الآن، إن شاء الله ربي يحمينا الناس الكل. والبروتوكول الصحي نورمالمون احنا من كورونا نعرفوه استنسنا بيه، نرجعوا للتطبيق النظافة أولوية، وإن شاء الله ربي يحمينا الناس الكل والبلديات يقوموا زيدا بالعمل متاعهم ويخدموا خدمتهم. والناموس يا ألفا احنا نحكيت على الفيروس من بعد الناموس الكلنا متقلقين معاش نحلوا الشبابك، اهجم علينا هجمة يا لطيف
2: والله حتى كلمة تحلش الشباب
1: تذكر الشباك من عرش
2: شعل الضوء قلت عليه يخرج مع الضوء
1: ما فهمت
2: قلت عليه يخرج مع الشعب الضوء بالحق برشا ناموس رغم فما مجهودات متاع العدد من البلديات مثلا بلدية تينجا نهار الجمعة أنا ريت

0: فهم فما معناتها أعوان قاعدين يداويو في الناموس أما ما نعرفش التوقيت أسكو هذاك وقتهم باش يداويوها أسكو تم جهر المياه الراكدة اللي قاعدة يتكثر فيها الناموس أسكو فما تقليع الأعشاب اللي قاعدة يتكثر فيها الناموس راهو مش الفايدة أنك تخرج تراكتور وزوز خدامة وترش وين ما جاء يلزم تكون فما دراسة ويلزمك الدواء هذاك راهو مكلف ماهوش دواء رخيص باش تصبو وين ما جاء يلزم ننظفو قبل ومن بعديك نداويو الناموس وراهو بالحق نسميه وخارنا برشا على الناموس وراهو مقلق حتى كان ما يقرصش راهو انت باش تحط باش تحط العشاء تلقى تحفيه الناموس باش تحط تنظف لافابو نتاعك والكوجينه تلقاها كلها الصباح بناموس الغاز بناموس باش كلها بناموس بالحق راهو هذاك تلوث باللي تنظف وتعمل الترش المبيد الحشري وهو يقول عباره انت تزيد تشجع فيه باش يتكاثر
1: انت تحكي عن ناموس والناس الكل تبعث لي في المساجات والله العظيم راني حكيت عليه العلوش صباح مع سي محفوظ وحكينا على الاسعار في ريكاب ميديا تحديدا ال 37 دقيقه وانتم قاعدين تفطروا في فطور صباح وانتم قاعدين تخدموا سوق الفكره بكم انا وسي محفوظ نتحدثوا على العلوش لكن هذا ما يمنعش اللي نعرف اللي سمعني 37 دقيقه
2: مش هو بيدو
1: اللي يسمع فيا توا ويقول لك ناديه ما حكيتش على العلوش الوغ كان ترجعوا للباج فيسبوك تلقاوني في ريكاب ميديا الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي راني حكيت برشا اما نعاود نحكي ما يقلقنيش دونك العلوش واسعار الباع العلوش يعني
2: سكت
1: الباع للمواطن
2: والله
1: شنو نطلبوا النجده نطلبوا رجال المطافي شكون نطلب اذا كان الحكومه احنا تعب التونسي الكل
2: نطلبوا في ربي
1: هما يطلبوا في ربي هما يطلبونا في ربي احنا هنا هي ما هما مشاو يطلبونا في ربي
2: راهو نطلب ربي وين ما كنا مش حتى لازم نمشي
1: حضره الرقيب نطلبه. حضره الحسيب رجال المطاف شكون بالنجدة الو نطلبوهم
3: في حجه الوداع
1: ما فهمتش والله جا نقول فاضل كيس طفح الكيل بلغ السيل الزبي ما شنو
3: بلغ السيل الزبي
1: وقفت الزنقه بالهرب وخر ظهر وفي
2: المعارك حطت للخالق
1: شنو
2: المعارك حطت للخالق
1: شكون اللي زاد يعني سوم العلوش سوم الخضره سوم الغله تعبنا حكينا
2: راهو حتى اللي ما خلطش يشري علوش ناديه مش يشري طرف الحب كيلو الحم وصل 80 دينار
1: 80 دينار
2: الدوار 120 ل 150 دينار
1: الفضيحه اللي تحدثت فيها اين صبيح واللي رصدتها شريده الشروق في منوبه يقول لك العلوش بالميزان ألفة ياخذوا فيه قشره والسمساره ويبيعوا فيه من بعد يعني حتى الانسان اللي حتى كل قدير وقدر خليتونا تحرمنا منها عندي مليون و100 عندي مليون عندي 900 عندي 800 من حقي باش نمشي نشري علوش بالميزان يهزوا العلوش يشريوه بالميزان ويبيعوه من بعد بضعف سعره
2: بينما في سوق لحدين بوشوشة البارحة صارت فما حركة رمزية مع عند جزار حط كيلو العلوش ب63 دينار قال رحمة على والدية وقال هاكا موجود العلوش هذاك رغم أني نحاول نضغط على الأسعار الأخر احنا لكن أنا كجزار يسلي الحم راهو غالي في المقابل بالحق راهو الناس مش خالط على أبسط الحاجات رغم هذا يقول لك أنا الفرحة متاع العائلة ما نحبش نهدم فرحة العيد لكن راهو الظروف تخليك ما تخلطش بتاع عمل فرحة العيد بالمقابل احنا نقول لهم راهو العيد يمشي ويجي لكن الانسان هو اللي يقعد تحافظ على عائلتك تحافظ على التوازن الاسري تحافظ على بالحق ما تحبش تبكي وليداتك اللي ما عندكش بتشري لهم عيد يا سيدي ما تبكيهم شو حافظ انت عليهم بتنجم تلطف تصير لك حاجة تخلي لك لا عندهم لعيد لا عندهم ابو ولا
1: انا قلتها ايسي محفوظ باش نعطيوك بيان سور الكلمة انا قلت فما حاجات في وجداننا كتوانسة فما حاجات في عاداتنا في تقاليدنا اصالتنا موروثنا اجتماعي ثقافي علاش تقضيوا عليه
2: صحيح
1: المستكرشين والمتحايلين واللي ما همهم كان الفلوس تفاض
3: شكرا شكرا ما هو شيء بالشيء يذكر وهي ذكرت السوق بتاع صلاح الدين بوشوشة
1: أنا
3: ما تفوتنيش هذه ما نحبهاش تفوتني لأنه في مثل هذا اليوم 25 ماي 1912 تولد صلاح الدين بوشوشة الله يرحمه وينعمه وهو شهيد يعتبر ومات في 16 مارس 1946 وهو من أصغر المناضلين ومن أكبر المناضلين ويلزم نفض الخبار على هذا المناضل الكبير والكبير جدا ابن بن زرد اللي أعطى الكثير والكثير صحبة بيلدغم وصحبة الرشيد دريس وصحبة المنجي سليم هو ديجا مات في حادث مع المنجي سليم وجاي بن زرد لنا باش يرفع في قضية في المحكمة

0: الليموناد الوطني. دونك رجاء اللي يهتموا بالتاريخ في منظرة انظرنا الغبار على مثل هذه الشخصية الفذة والكبيرة برشا في منظرة ويزي منها حديث على حاجات أخرى.
1: بربي اللي يهتموا بالتاريخ في بنزا
2: سمحني بما أنه أنت حليت البرانتيز. يقال أن صلاح الدين بوشوشة كان مغرم بالتمثيل ومثل ما أنت شغوف بالتمثيل.
0: هو مثقف, هو مثقف, هو خريج صادقية موجه كاكر. صلاح الدين بوشوشة حتى يتكلم بالإنجليزية ويكتب بالإنجليزية على صغر سنه, راهو كان يدور الجمهورية كل يدورها في الحزب وينشط ويخدم وكذا, وتخلط عليه فرنسا وتطرد وتخلط عليه وتشد وتحطه في الحبس وتسيبه وتشد وتحطه في الحبس, وهو ما سلمش. هاي الرجال لازم نحكيوا عليها في منظر, هاي الرجال لازم نحكيوا عليهم في منظر ونمضى عليهم الغبار.
1: وراهو اللي مهتمين بالتاريخ في بنزرت راهو مش التاريخ متاعكم انتو, مرة مهتمين بالتاريخ لازم نشر التاريخ وتقريب الصورة أكثر للأكثر شريحة اللي قاعدة تبع فيكم. وراهو المهتمين بالتاريخ مش هاو كرموا هذية وصوروا هذية واعطوها كواتر, وراهو مش هذاك التاريخ راه, وما تبنيوش تاريخكم على جثامين المناضلين وجثامين الشهداء. انتم قاعدين تبنيوا في تاريخكم بهذاك, او نعمل جمعيه او نعمل نشاط او نجيب اسامي واسالوا انت على تاريخهم ابسط الحاجات كما يحكي سي محفوظ, والله ما عندهمش عليها فكره. انا نحلف والله خاطر نعرف
0: سوق هو تاجر خضار كان هو عامل السوق.
2: علاش قلت لك راه ورانا ملاحظتي خاطر اخرى
0: مشهوره كبيره مهمه على صلاح الدين بوشوشة, راهو شخصية كبيرة وعملاقة جدا.
1: على ذلك احنا ديما نقولوا نحترموا الأسماء نتاع الشهداء والمناضلين كيفاش نسميو بهم بلايس أسواق ولا طرقات ولا شوارع ولا دور ثقافة ولا أحياء, لازمنا نحترموهم هذوكم نعرفوا
0: الله يرحمه ونعم.
2: وحتى لا ننسى, شكرا سي محفوظ, لمحة جميلة الحقيقة جدا ومهمة ومهمة جدا. اي نعم
1: انا زوز ذكرنا مرتين أنا ذكرنا على جامعة عمر بن الخطاب وذكرنا على سوق صلاح الدين بوشوشة.
2: نعم
1: وذاك دور الإعلام التثقيف والتوعية والمرافقة.
2: مواصلين راجعين ومواصلين معكم إن شاء الله بعد شوية. يكون حاضر معنا الدكتور ألفا,
1: يكون معنا في فقرة صحتك أولى نحكيه مع الدكتور المختص في طب النساء والتوليد الدكتور فتحي المرايحي باش يحدثنا موضوع توعوي لكم أنتم العائلة الكل, مش كان الأم بركة, العائلة اللي عندها بنات وعندها أولاد كيفاش تتلهي بصغيرك حتىش لين يكبر وكيفاش تتلهي بأمك.
2: ودورنا توعوي وما فهميش سوجي تابو يفرحكم
1: معنا,
2: رانا راو سي تري امبورطون والتواصل والحديث والنقاش, وقد ما نقعدوا مع صغارنا ونحكيوا معهم ونفهموهم ونصلحوا مرواحنا, خاطر احنا رانا نصلحوا على قد ما نزيدوا نهار نصلحوا نتعلموا.
0: رجال الساده مستمعين الرجال استمعوا للدكتور, راه مهم جدا التثقيف في المسألة.
2: وراه دكتور نسائي
0: تعاون زوج
2: تثقيفي
0: في حالة مخاض أو بطولة
2: دكتور أمراض نسائي مش ممنوع الرجال,
0: لا مش ممنوع الرجال, لا يلزم الرجال
2: بالعكس وكونتخير معناتها يلزمكم يلزمكم تسمعوا 58 تقولك راجعين بعد شوية في صحتك أو لا تبعونا خليكم في الاستماع.

0: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
2: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونه على 72 435 الف.

0: لا على 93 175 458. أجنس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة؟ يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: راديو أكسجين FM.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة ليكم الناس الكل. 4 دقائق بعد 9 تسمعونا في صحتك أولى.
0: صحتك أولى على أكسجين.
4: صحتك أولى على أكسجين.
3: في صحتك أولى ألفة دونك نرحبوا بالبروفيسور فتحي المراحي، أستاذ مبرز في أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بتونس، طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، مختص في جراحة أمراض النساء. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا.
5: يفضلك، نهاركم زين، شكرا على الاستضافة، سعيد جدا أني نكون معكم مرة أخرى باش نحاول نوعيوا بناتنا ونسانا باش يحافظوا على صحتهم وإن تكون صحتهم أولى.
3: وي اي نعم، مرحبا بك دكتور من جديد. الموعد القار كما تعودتوا بيك نهار اثنين الوقت هذايا في فقرة صحتك أولى، نتحدث اليوم على نصائح علمية وعملية بالنسبة للتحذير لسن البلوغ. نعرفوا صغيراتنا توا معناتها مكملوا الامتحانات، نتلهوا بصغيراتنا أكثر، نقربوا لهم أكثر في الجانب الصحي.

0: شاء الله ربي يحفظها. من عندك أنت نسمعه النصائح دكتور.
1: بفضلك. كل عادة موضوع مهم جدا، ودورنا أن نوعي إنسانة بش يحافظوا على صحتهم وعلى صحة بنياتنا في فترة مهمة جدا في عمر كل بنية، هي مرحلة البلوغ. هذا يدخل في ما نسميه وإحنا التربية الجنسية، واللي يلزمنا نعرف كيف نحكيه مع بناتنا، نهيئوهم لهالتغيرات الجسمية والهرمونية اللي مش يعيشوها عادة كما حكينا المغرفات بين 8 سنين حتى 18 سنة، هو العمر اللي يجي فيه عادة البلوغ والدورة الشهرية لأول مرة واللي هي حدث دونك يلزم نحضروا البنية وبش ما تقلهاش مشاكل وتقلهاش نتائج نفسية من الحكاية هذه.
0: لو كنت
1: قلنا عادة انه قبل 8 سنين راهو تسمى بلوغ مبكر، وبعد 8 سنين راهو تسمى اشكالية. عادة يزمنا من 8 سنين 10 سنين يزم نحضروا بناتنا للحكاية هذه للتغيرات والسن البلوغ اللي هي مرحلة مهمة كما قلت لك في عمر كل بنية. مهم جدا ان المعلومة تجيها مع عند امها والا مع عند طبيبها، ما تجيهاش من الشارع والا تجيهاش من الانترنت والوسائل التواصل الاجتماعي. دوك مهم جدا اني الام تشد بنتها تفسر لها اللي بدنها قاعد يصير فيه يتبدل وقاعد تم حاجات جديدة تظهر، واللي تم وقت باش يجي فيه الدورة الشهرية لأول مرة. ما يلزمهاش تكون مثلا قاعدة تقرأ وإلا قاعدة في الشارع تقضي في أي حاجة ويهبط عليها دم تاع الدورة الشهرية لأول مرة وتفجع وتعيش كما الشوك معناها تأثير نفسي كبير يكون. دوك يزمنا نحضروها. دوك أول حاجة أول حاجة مهمة يزم معلومة جي ما عند الأم وإلا ما عند الطبيب. الأم تهز البنية لطبيبها يفسر لها التغيرات هذوما ويفسر لها ماش معناها الدورة الشهرية.
0: حتى زاد دكتور مصلحة الطب المدرسي والجامعي في مختلف الولايات في مختلف الإدارات الجهوية للصحة كيما يعملوا فترات للتلقيح متاع التلامذة في عمر معناتها سنة سادسة ابتدائي يمشيوا عندهم التلقيح. ما نعرفش اسكو عندهم هما توقيت باش يعملوا حصص توعوية بالنسبة للتحذير لسن البلوغ وإلا مؤللة. إن شاء الله يبدأوا يسمعوا فينا مصلحة الطب المدرسي والجامعي
1: ويجيبون برامج وعندهم لازم الكل وعندهم مختص في النفسي في سيكولوج وعندهم لازم الكل باش يقوم قاعدين يقوموا برشا مجهود بالليحد. دونك ما يساش نزيد كان هما قاعدين نحن نوعيهم يدخلوها في البرامج انه في عمر معين يبدأوا يحكوا لهم على البلوغ والتغيرات الجسمية والدورة الشهرية اللي مشيهم في أول مرة.
0: وراو للبنات وللأولاد مشكلة البنات بركة معنا اليوم باش نأكدوا على البنات.
2: على البنات
1: بيسو رح نأكدوا على البنات لكن التربية الجنسية تفهم البنات والولاد كيف كيف.
0: أي نعم.
1: ثاني حاجة يزمنا فتروا للبنات اللي النمو والتغيرات هذه تختلف من بنية لبنية. فمش عليش معناها بنية تشوف زميلتها ولا في القراية صارت لها الحكاية هذه وهي تقول لك أنا ما صارت ليش فتدري أنا عندي إشكالية، ويزملون فتروا لهم اللي النمو والتغيرات الجسمية والبلوغ يختلف من بنية لبنية في الوقت وفي العمر وفي الكيفيه كيف كيف. انا مش بدايه ظهور الثدي عند البنيه نجم يجي بكري فراوله اخرى ما يجيهاش. دونك ما تقلق اذا ما هذه نفسروه لها نحضروها اللي التغيرات الجسميه اللي التابعه للبلوغ مش تختلف من بنيه لبنيه، وكيف كيف العاده الشهريه اللي بتجي اول مره راهو تختلف كيف كيف من بنيه لبنيه.
0: اي نعم. سي تري امبورطون.
1: حاجه اخرى مهمه يلزم الامات يحكيوا فيها مع بناتهم اللي تسمى افرازات مهبليه بيضاء عاده تسبق العاده الشهريه. دونك تجيها البنيه تبدا يجيها الافرازات المهبليه هذه البيضاء راهو قريب تجيها العاده الشهريه. ديجا سانسيني اللي نعرفوا به اللي قريب يجيو العاده الشهريه لاول مره وهكاك نحضروها نفسيا.
2: هذوما دي زانديس يعني حاجات اللي
1: هذوما دي زانديس. كيف كيف راهو حاجه مهمه جدا تجي الدوره الشهريه لاول مره يلزم البنيه تلقى الدعم النفسي مش الخوف ما خوفوهاش منها نبارك لها لما لا اللي هي كبرت اللي هي تعديت لمرحله اخرى في حياتها. دونك نشجعوها ونبارك لها ونوعي

0: ومخاوفه هيش منها ويقولوا لها ماشي ترايتك الدوره من المره الاولى من بعد راهو ماهيش تجيك دو فاسون سيكليك ماهيش تجيك منظمه راهي تاخذ وقت باش تتنظم الدوره الشهريه تنجم تجيها مره في الشهر كيما تنجم تقعد اشهر وباش تعاود تجيها دونك هذه حاجات مهمه جدا ان الام تحكي مع بنتها وتفسر لها الحاجات هذوما وكان هي ما تنجمش دونك لازم تهزها سواء كما قلنا مصلحة الطب المدرسي والا طبيبها باش يفسر لها الحكايات هذوما اللي هما مهمين.
1: واضح، يعطيك الصحة بروفيسور، شكرا ليك على مدنا بكل هذه النصائح والإرشادات، مهم جدا. وكما قلنا وتحدثنا ألفا ما فماش دي سوجي تابو لي ما نحكيوش، زادا ما نخليوش صغارنا في عالم ما عايشين في العالم الافتراضي نزيدوا عليهم، معناتها لازمنا نحكيو ونحاولوا انه نوعيو.
2: راه فما في مناطق دكتور كنت شاطرني الرأي، فما في مناطق يعملوا بالحق كما قال هو احتفال يحتفلوا بالبنية هذيك كي وصلت سن البلوغ وعندهم عادات تقليدية يعملوها وتكون بالحق احتفالية ويقولوها لو انتي باش تكون مصدر الحياة في عمر معين وتجيب صغار وتعمل عائلة وتكبر وبالحق تكون فما احتفالية بالحدث هذيك، وان شاء الله ربي يحفظ صغيرتنا الكل.
0: مع حال كل امرأة في عمر كل امرأة دونك يلزمنا نعطيه الاهتمام اللازم ويلزمنا نشجعوا البنية وفرض وقت نحاولوا نعديوا لها دي مساج اللي هما في الحياة التسكية حياة جنسية دونك ترد بيتها انفوا المرأة جاتها الدورة راهي ثم احتمال تصير حبال للطالية دونك يلزمنا بشوي بشوي نحاولوا نعديوا المساج من غير ما نخوفوها لكن نكون نرافقوها الكلمة هي رافقوها في المرحلة هذه نتاع البلوغ، المرافقة مهمة جدا اني نوعيها على كل شيء بشوي بشوي نبدأ ندخلوا لها في مفاهيم من الصحة الجنسية لكن هذا ما يعني هذا يخلينا ما نخلوهاش وحدها في هذه التغيرات الجسمية اللي مش تعيشها وهكيك هي تفرح بها وما تصير لهاش مشاكل ان شاء الله.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى دكتور فتحي مرايح، يعطيك صحة على مدنا كل بكل هذه النصائح، مهمة جدا أنه نطبقوا نتعديوا لمرحلة التطبيق بعد ما نسمعوا بانتباه نتعديوا لمرحلة التطبيق
2: تكون فما ثقافة توعوية ثقافة بالحق جنسية بالنسبة لصغيرات هذوك ونحافظ على صغيرتنا من الاعتداءات ومن التحرش الجنسي اللي نجم عندها تعرض له الطفلة وإلا تفل في أماكن عموم والهنا نتحدثوا على البياسة في مدينة منزل بورقيبة مثالش تجديد الحراسة بالنسبة لعدد الأماكن العمومية ونوعي وصغيراتنا بالنسبة للاعتداءات وإلى التحرش الجنسي اللي ممكن
1: نحكي ونحكي ونحكي ونتواصلوا أكثر مع صغارنا، مهم جدا أنه نتواصلوا ألفة فما تغيرات ساعات نقولوا يا أخي شبيه كان نوع ولا النوع وهو فما حاجات اللي لازمنا نكونوا مطلعين عليها ونفهموها وإذا كان ما نعرفوش كما قال الدكتور ما فيها بس نمشيوا الدكتور هو ينجم يحكي عنده طريقته ينجم يفهمنا احنا ويفهم صغارنا، يعني المهم الخطوة الاولى تصير. شكرا ألفا. 9:14 دقيقة يسمعوك في الموعد الاخباري 9:30 ان شاء الله نهاركم زين. صحتك اولى

0: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
1: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قولك كيما لا انتي.
2: تيديش ريكري ولا غوتي داناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع داناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحة.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفولاين 98 136 214 55 033 038.
4: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار معانا التجربة مش مجرد كرة كرهبة، هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية. أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120. وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز معانا مستقبلك في أمان.
7: تحبوا
4: ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة. التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: صوت العالي.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم. مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين أف أم. على الصعيد الجهوي، شهد البارح لحد سوق سلحدين بوشوشة في بنزرت حملة مراقبة مكثفة مشتركة ما بين الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ومصالح الإدارة الجهوية للتجارة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية وإدارة سوق سلحدين بوشوشة في بنزرت، حملة حول التزام التجار بتسعيرة اللحوم والأسماك والخضر والدواجن استبشر بها المواطنين رواد سوق سلحدين بوشوشة، حسب ما أفادنا بها زميل فؤاد المحمدي. وفي موضوع آخر، نظمت نهاية الأسبوع الدائرة البلدية بوادي الرومين بمعتمدية جرزونة من ولاية بنزرت قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين ودعم الطب الوقائي وتعزيز الإحاطة الطبية والتوعية الصحية. هذا وتم في القافلة تقديم خدمات صحية وعلاجية لما يزيد عن 200 شخص من كافة الأعمار والشرائح الاجتماعية، وذلك في اختصاصات التقصي عن أمراض السكري وضغط الدم لدى الذكور، وكذلك عيادات التقصي عن سرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون، وهي عيادات للنساء، بالتوازي مع تنظيم ورشات تثقيفية في التغذية السليمة وحفظ الصحة والإقلاع عن التدخين، أمنها مختصين في المجال، وذلك بمشاركة الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي في جرزونة. وفي إطار اليوم الوطني لصحة الأم، نظمت البارح الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وقسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي الحبيب قطة ببنزرت والمستشفى المحلي بسجنان والجمعية التونسية للصحة الإنجابية يوم مفتوح بالمدرسة الابتدائية مادن سجنان ومركز الصحة الأساسية مادن، تم فيه تقديم جملة من الخدمات الصحية لفائدة ما يقارب 200 امرأة. وتم خلال اليوم الصحي تقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري لفائدة 79 امرأة وعيادة الطب العام لفائدة 33 امرأة وتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم لفائدة 53 امرأة والفحص بالصدى للمرأة لفائدة 35 امرأة. تم تأمين حصص توعوية حول التغذية السليمة للمرأة الحامل، وقدمت بهذه المناسبة المديرة الجهوية للصحة في بنزرت الشكر والامتنان لكل الفاعلين في إنشاء في إحداث هذه القافلة. على الصعيد الوطني، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وذلك خلال عملية مراقبة تمت بالتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية وبالشراكة مع السلطات والهياكل المتداخلة بأسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية التونسية. وأكدت الهيئة أنها قامت بتعزيز الحملات التوعوية لفائدة المواطنين والمربين والتجار بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية صحة المستهلك، وذلك في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. هذا وتولت الفرق الميدانية التابعة للإدارة المركزية للهيئة والمتكونة من أطباء بياطرة وإخصائي حفظ الصحة تنفيذ حملة توعوية لفائدة المربين والتجار لحثهم على الالتزام بالاشتراطات الصحية والترتيبية المعمول بها، إضافة إلى توجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية السليمة وطرق حفظ اللحوم بعد الذبح. وفي سياق متصل، تمكنت فرق المراقبة بولاية سوسة في إطار عمليات مشتركة مع مصالح التجارة والشرطة البلدية والأمن من حجز عجلين داخل أحدى المسالخ يبلغ وزنهما الجملي حوالي 500 كيلوغرام بعد تفطن إلى وجود علامات مرضية، وإن تأكدت إصابتهما بمرض السل ليتم إتلافهما طبقا للإجراءات الصحية المعمول بها في سوسة. هذا. وتم حجز حوالي 540 كيلوغرام من أكباد الأبقار والأغنام داخل محل عشوائي بسبب غياب شروط حفظ الصحة والتخزين وعدم توفر المعطيات القانونية الخاصة بالمزود، إضافة إلى عدم احترام درجة التبريد المعتمدة، وذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. هذا وأسفرت زادة عملية المراقبة في ولاية جندوبة عن حاجز 37 كيلوغرام من لحم الضأن مجهول المصدر بأحدى محلات بيع اللحوم الحمراء، فيما تم في ولاية قفصة حاجز 52 كيلوغرام من لحوم الأغنام إثر إخلالات تتعلق بشروط الحفظ والسلامة الصحية. وفي ولاية القيروان تم حجز 75 كيلوغرام من الكبدة المجمدة لدى أحد الجزارين لكونها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، إضافة لتخزينها في ظروف لا تستجيب لذول شروط السلامة الصحية وعدم احترام سلسلة التبريد. وفي إطار ضمان السلامة الصحية خلال عيد الأضحى المبارك، تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية على ذمة المواطنين فريق من الأطباء البياطرة طيلة فترة العيد للرد عن مختلف استفساراتهم وتقديم الإرشادات الضرورية، إضافة إلى إمكانية معاينة الأضاحي والذبائح عن بعد عبر تطبيق الواتساب. وفي موضوع آخر، تحتفل تونس اليوم 25 مايو 2026 مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002. وبهذه المناسبة أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج جاء فيه ما يلي، أنه وهي مناسبة لاستحضار نضالات وتضحية الأباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية حتى تكون إفريقيا للأفارقة سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها الطبيعية وقادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي. كما تعرب تونس مجددا عن أملها في تجاوز حالات الهشاشة الأمنية التي تشهدها بعض دول القارة الإفريقية نتيجة الصراعات المسلحة والنزاعات العرقية وتنمي نشاط الجماعات الإرهابية التي أضحت تهدد بصورة جدية أمنها واستقرارها. كما جاء في بيان تونس أنه هذه الحركات أفرزت استفحال خطير لظاهرة الهجرة غير النظامية التي يتم استغلالها من قبل شبكة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولقد دعت تونس لاعتماد مقاربة شاملة وتشاركية متضامنة لمعالجة هذه الظاهرة على قاعدة تقاسم المسؤولية والأعباء بين دول المصدر والعبور والوجهة بما يحفظ كرامة الإنسان الإفريقي ويوفر له الإمكانية التنموية اللازمة للعيش في كرامة في وطنه الأم. وفي موضوع آخر، توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين 25 مايو 2026 إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إذانا ببدء مناسك الحج وسط منظومة تشغيلية وخدمتية واسعة، وإن أعلنت السلطات السعودية جاهزيتها الكاملة لتنفيذها خلال موسم الحج هذا العام. ويعد مشعر منى الواقع شرقي مكة أكبر مدينة خيام موسمية في العالم، إذ يمتد مشروع الخيام المتطورة فيها على مساحة تقارب 2.5 مليون متر مربع، فيما تتجاوز طاقته الاستيعابية 2 مليون حاج وفق بيانات رسمية للمملكة العربية السعودية. هذا وشهد المشعر هذا العام تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية التي ركزت على تحسين البنية المكانية وزيادة المساحات المظللة وتوسعة مناطق الاستراحة وتحسين انسيابية حركة المنشأة، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان المطور بالقرب من منشأة الجمرات. على الصعيد الدولي، استشهد شاب أصيب آخر بجروح صباح اليوم الاثنين في قصف طائرة الكيان الصهيوني مواطني خان يونس ومخيم المغازي جنوب وسط قطاع غزة. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن طهران لن تفرض رسوما على عبور مضيق هرمز حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. واستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترجيحات التوصل سريعا إلى تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وأكد عدم استعجال الاتفاق. كان كانت هذه أخبار أكسجين فام، وعودة للشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الاثنين 25 مايو يتميز بسحب عابرة بأغلب جهات الجمهورية التونسية، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل، والمرتفعات بين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ثم تتقوى آخر النهار بأقصى الجنوب، والبحر يكون قليل الاضطراب. كانت هذه أخبار أكسجين فام، كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين أنه وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت أنه صلاة العيد ستقام بإذن الله تعالى يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجري، الموافق ل 27 مايو 2026، على الساعة 5:45 صباحا بكافة جوامع ولاية بنزرت. بسلامة وفي الأمان.
4: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
1: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
2: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si hal karhabtek ou edouk. Ou ma'ahom, tensa chka ou ta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تو بورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهلة والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
6: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
7: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
6: زورونا في مايكير.ان واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039 00.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: راديو أكسجين أفام، صوتك بالصوت العالي.
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي، كل يوم من الاثنين للجمعة، من السبعة للحداش.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
1: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. 10:16 دقيقة نجيوكم بلا فريات وفريات.

0: كليماتيزي باش تلقاو فيها كل شيء لابارتمون هذه هذه اللي فيها تخفيض حتى في الاخر ما بروفيتي بروفيتي راه تخفيض تخفيض
1: دونك هذه تخفيض العيد قلت لنا عيدي وسنين دائما اي نعم بي سينو شان اليوم مريم
0: سينو اليوم نبداو باراضي صالحة للبناء الاراضي هذوما في بنزرت الجنوبيه نبداو بالارض الاولى واللي هي في حفر مهر قريبه لطريق القنطره الجديده الارض هذه مساحتها 594 متر تقريبا باش نلقاو 8 متر و 300 دينار
1: اي
0: الارض الثانيه هي زاده صالحه للبناء في بوت شلوف مساحتها 194 متر وسومها هو 42 مليون
1: 42 مليون كهو
0: اكيد نيغوسيابل لدى الاسوام راوني
1: ابنيو ابنيو وعليو مادام عندنا اجونس اكسبريس نورا بزاير تبنيو وعليو واستثمروا وشريو وان شاء الله ربي يبارك لكم في ارزاقكم هكا ولا
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله بي
0: نكمل زيد مع ابارتمون هذيا لوكاسيون سيزونيير الابارتمون هذيا بصراحه انا تعجبني تعجبني خاطرها حاجه دوت كاليتي بيان بيان ايكيبي زيد باش نلقى فيها صالوج وبيوت سال دو بان كوجينه وفيها بالكون زيد على البحر يعني حاجه ما شاء الله وال في الدات نتاعها راهو ليميتي يعني شويه راهو مازال ديسپونيبل
1: باهي مادام تعجب مرام نتوقعوا مرام اللي نعرفوا عليها كونها راهو ما يعجبهاش اللي يجي عندها شروط معينه دونك حفزتنا باش نشوفوا لابارتمون بي مرام يعطيك الصحه سينو نعرفوا انه صيف قرب واللي يحجز قبل خير من اللي تبدا عنده معناتها ليزوف خير واكثر من اللي يحجز في اخر دقيقه فما كل شيء نجم يجيوكم سور بلاس وين ذكرنا بالادريس بيان سور
0: Et là, je me suis sur place. Là, j'en suis capable de servir des mines. Alors, moi, je dis une semaine, il y a des choses à tenter la chaîne. Sinon, je vais vous dire les appartements ou les offres. Là, je vais vous dire que je vais vous montrer le col disponible, les appartements ou les villas. نكملوا مع نوام التليفون واللي هما 93-175-458 ولا 55-499-878 42-185-581 مرحبا بالناس الكل وإن شاء الله عيدكم مبروك
1: عايشة ياك ميرسي بوكو مرام شلا عيدك مبروك سنين دايما تسلمنا على كامل الفريق العامل بأجانس إكسبريس نورا بيزارت إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير العاشرة وتسعة عشر دقيقة تحية كبيرة للجميع راجعين جوست من بعد شوية عندي ليكم أوفر ياسر هبل ردوا بالكم تبدلوا الفريكونس

0: شارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور، بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا.

0: انك تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98-136-214 55-033-038. ذا دوم ريستوران كي مفتح أبويبو بالخير في رمضان، وعشتوا في أجواء شقان الفطر باش تتعود اللمة الطيبة المرة هذي في يوم عرفة الموافق ليوم الثلاثاء اللي هو غدوة 26 ماي 2026. وكما نعرفوا الناس الكل، نهار عرفة نهار الدعاء، نهار طمأنينة ونهار البركة. سيمو مش كان عبادة، هو راحة للروح ولما فيها ريحة الخير بطابع شرقي أصيل، أجواء هادئة نكهات من القلب. وكل عام وانتم حيين بألف خير وعيد أضحى مبارك للجميع. غدوة في ذا دوم ريستوران باش تلقاو أجواء عائلية، دونك باش تلقاو في المقبلات مي تمر البن، شربة العدس اللي محبوبة عند الجميع، بريك سويبة، رول مسخن، وسمبوسك جبنة. بالنسبة للطبق الرئيسي فما دجاج المقرمش، شيبس تاوق، سلطة وأرز. دونك وبالنسبة للحلويات تلقاو الشاي والكنافة، وتلقاو هذا الكل بخمسة واربعين دينار أكهو. تصور انت تمشي بيان سور تعمل جو، تمشي تقعد تشق فترك بأجواء كما قلنا فيها الطابع وريحة الشرق ب 45 دينار فقط. يا جماعة ما تنسيوش ذا دوم باش تحجز 98-136-214-55-033-038. دونك نعاود نذكر في المقبلات مي تمر البن، شربة عدس، بريك سويبع، رول مسخن، سمبوسك جبنة، سلطة فتوش، بابا غنوش، تبولة، حمص، أم كحورية، الثومية في السلطات، ومشاوي مشكل ومعجوقة لحم تلقاوها في الأطباق الرئيسية. متنوعة الميكلات، مشيو تلقاو اللي تحبوا وتشتهيو، والحلويات الشاي والكنافة على أصولها. هذا الكل كما قلت لكم 45 دينار فقط، 98-136-214-55-033-038.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي. تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل. انفو لاين 29-639-266.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: ألوي
6: يا راجل،
5: رحمة بابا سيء، الحرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حش النجم ندور.
6: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
5: هذا كل وي
6: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
5: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
6: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما مبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: اوكسجين اف ام بصوت العالم.
1: الفلاح يحرس الارض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في صناديق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام، وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك.

0: الجامعة الفيسبوك.
1: مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع، تحية كبيرة إلى كل مستمع مزيك التحق بنا توا عاد الموجتو علي وموجتنا خلط علينا في دورة المرشي مع بداية الأسبوع. حضر معنا زميل فؤاد المحمدي، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور.
1: صباح الورد.
2: صباح النور نادية، تحياتي ليك وتحياتي لكل أفياء ومتابعي أكسجين.
1: مرحبا. دونك بالنسبة لي اليوم دونك مع بداية الأسبوع ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الأسعار كيفاش؟
2: هو ساعة نادية للأمانة، هو نهار اثنين نهار كذا، ولكن بالنسبة العيد الأضحى اللي منزل تقريبا نهارين، يعني نجم نقول خمس مفهمش راح أسبوعية بالنسبة للسوق تحدي بشوشة. هذا الصباح حسب ما لاحظنا الحركة موجودة والمواطنين يتبضعوا بطبيعة الحال باعتبار كونه كما قلت مازال نهارين عيد الأضحى المبارك. رب ان شاء الله يجر مبارك علينا وعلى كل التونسيين وعلى تونس عموما يا رب. إذا
1: نبداو بأسعار اللحوم الحمراء.
2: قلت اليوم نبداو باللحوم الحمراء.
1: حطينا كيفك زيدا، نبداو بأسعار اللحوم الحمراء.
2: اللحوم الحمراء بدأت حال فما جدل قائم حول السوم العلوش، فما اللي قال كذا، فما اللي 70، وفما وصل حتى 75 تقريبا حسب ما يتداول. ولكن يوم واحد كنعمل الدورة في سوق تحت بوشوشة استقر حول تقريبا 68 دينار و800 الكيلو العلوش، يعني 68 و800 الكيلو العلوش. هو 68 و800 يعني غالي زيادة شوية برشا، مش شوية لا محالة. ولكن حسب ما يتداول اللي هو فات 70 دينار كيلو، لكن في سوق تحدي مشهور كما قلت 68 دينار. هذا بالنسبة للسوم العلوش يعني. بالنسبة معايا نادية؟
1: معك ولا معك؟ أنا تعرفها إليسا كي قالت مصدومة بجد.
2: ما العلوش ذوري نادية.
1: لي مصدومة بجد من الأسعار، يعني في كل نهار يتعدى الحقيقة، معناتها للأمانة نقول لي غدوة خير، بالك شي توا يرشدوا الأسعار، بالك شي توا تصير عقلانة الأسعار، بالك شي ما كي نسمع أنه هالارتفاع و نشرت نبهت تصدم.
2: وإن شاء الله بالحملات الرقابية ذي إن شاء الله في الأسواق
1: إن شاء الله
2: التجار زيادة إن شاء الله يتبيعوا شوية ويرعوا المقدرة الشرائية المواطن خاصة في أيام العيد هذية.
1: إيه نعم.
2: إذا قلنا 68 دينار و800 علوش
1: غالي، معناتها غالي 68 دينار و 68 دينار و600 هذا اللي أفيشي ومعلن أما راه وصل ب 75 و 75 وصل حتى 80 دينار.
2: صحيح. يعني في 75 دينار 75 دينار على العلوش. على كل.
1: اللي بعده
2: خلينا نبقى في الدوارة في العلوش، احنا طبعا نمشيو للهم الحمراء. الدوارة 150 دينار، ف 120 دينار و 150 دينار. انت
1: 120 و 150 الدوارة.
2: انت وزهر، انت وزهرك. نجم يحسب لك 120 كما نجم يحسب لك 150 دينار دوارة كاملة، نقصد على الدوارة كاملة راهو. فهمني. رف العلوش ب 20 دينار. واربع ساقين ب 10 دينارات. هذا بالنسبة لمستلزمات العلوش العيد اليوم في السوق تاع المشوشة. قلنا في اللحوم الحمراء فما العجول فما 38 و 800، فما قبالة اللحوم الحمراء زادة مع العلوش، فما قبالة اللحوم الحمراء. ربما المواطن يحب يعدل بين العلوش وبين اللحوم وبين العجول. إذا هذا هو عمر الهبر عجول ب 45 دينار، المركز ب 42 بين 37 و 42 دينار، بالعظم ب 40 والحمى ب 44 و 800، الكبدة والقلب بقري بطبيعة الحال 68 دينار هذوما العلوش و 65 دينار بالنسبة للبقري. هذا بالنسبة للحوم الحمراء.
1: وي. اي نتعدى
2: الخضره نجم تقول الخضره نسبين في استقرار باستثناء
1: باستثناء الفلفل الطماطم اللي نستحقوه في العيد، باستثناء اللي نستحقوه في العيد الطماطم والفلفل وال باش نعملوهم سلايطه من شويه اللي تشو حاجات هذوما انت باش يغلق.
2: الفلفل كما قلت استثناءات في الفلفل والطماطم، الفلفل وصل ب 4 دينارات و3 دينارات و700 في بعض النقاط، يعني غالي بالكدا الفلفل. بون كيما قلت الخس ب 12% و 15%، والقمره تاع شويه، والقمره تقريبا 300 هذه والقمرة كان في 300 الجمعة اللي قبل. البجل ب 25% بالربطة بتراب ب 2000 وحتى 2500 بس ب 2500 كيف كيف بس بس ماش برشا قل الكمية. البصل ب 2000 السنيرة ب 2000 أيضا و 2000 الربطة. الطماطم 3700 حتى 4 دينارات من عاش فما شكون فيها 3700 فما 3800 توصل حتى 4 دينارات في السقف. هذا بالنسبة للطماطم. القرع الأحمر بدينار و 500 القرع الأخضر ب 2500 والمعدنوس ب 400 الربطة ويعني المعدنوس أكبر بالربطة بدينار فيها ثلاثة قطعات يعني ثلاثة معدنوس ولا ثلاثة سبناخ. هذا بالنسبة للخضر. نمشيو للغلال ندخلوا للغلال شوية. الغلال موجودة اليوم في التوت في 5 دينارات.
1: الغلال اللي هي فيل
2: اللي هي فيل التوت يعني كان يكون أكثر ربما ولكن التوت أكو 5 دينارات. الدلاع بدينار ب 500 كيلو موجود. المشمش ب 4 دينارات. البوصة ب 3 دينارات. التفاح ب 4 دينارات و 500. الطمسم ماهوش برشا ماهوش برشا ولكن غالي شوية 7 دينارات. اللوز توا طاح موجود اللوز وهذا وقته 3900 بالنسبة للوز. الفريز موجود بستة دينارات حتى الحب ملوك 100 جرام بستة دينارات لحب الحب ملوك. هذا بالنسبة للغلال. نمشيو للحوم البيضاء سكالوب الدجاجة كاملة ب 17 دينار الكيلو. الدجاج ب 8400 الفخار ب 8900 السكالوب في استقرار نسبي من تقريبا اسبوعين توا استقر في 16 دينار و 16 دينار 17 دينار يعني خلص 17 دينار. شاورما دند ب 15 دينار وكتاف دند 8400 الدجاج يعني هذا قاعد في نجم نقولوا في بقعته ربما المنافسه بينه وبينه العلوش كان اقوى من الدجاج ممكن.
1: طبعا كلها لو بوني ما يكلش لحم العلوش او كالانظار متجهه نحو الدجاج والحوت. اما اللي يحب العلوش باغ اوبليغاسيون باش يمشي للعلوش واللي عنده صغار يعني ريت فؤاد الفتره هذيا الحديث كان عن الاسعار كان ما تحكيش على سوم العلوش تحكي على سوم الغله تحكي على سوم الخضره يعني في كل مناسبه الا وترتفع الاسعار ويقعد المواطن التونسي في حيره من امره. ان شاء الله ربي احنا نقول
2: نادي جبت على الاسماك الاسماك نجم نقول اسوامه كما قلت لك ربما اهتمام المواطن بالحمل العلوش وبالعلوش وبالدواره و و و خلى ربما الاسماك تستقر في اسعارها وربما نجم نقول زاد حتى اسعار في المتناول في بعض يعني المواد في بعض الاشكال نتاع تو المرجان ب 12 دينار و 600 موجود بكميات. القرنيس 28 دينار القاروس فما 36 دينار فما 32 دينار بالنسبه للقاروس فما حتى 27 دينار القاروس. الورقه ب 21 دينار وتحت حتى اقل من 21 وصحت 19 دينار. التريل الحمراء 36 دينار والكبيره الحجم شويه ب 46. سردينه موجوده سردينه حره موجوده بكميات هائله ب 5000 كيلو. النزلي موجود 17 دينار 800 وفما ب 14 دينار. كيما قلت لك سيبه وصلت 29 دينار. كروفيت خشينه 42 دينار. هذا هو الشفريت ب 14 دينار لا ب 11 دينار الشفريت يعني الشفريت موجوده ب 11 دينار و 900 نقول في السوبر معقول نسبيا. الثوره اللي ب 14 دينار. الشاوري ما جاش برشا نادي فما كميات قليله جدا في زوق قاعدين بوشوشه ان شاء الله ربما نهارين هذوما ولا يقولوا لي البحاره بعد البحاره غاديك وبعد البياع يقولوا اللي راهو قريب يوفى هو الشاوري تو قريب المده نتاعو توفى ولكن جات كميات جا في زوق قاعدين بوشوشه بكميات قليله جدا وصل ب 12 دينار 12 دينار ولكن نجم نقولوا في اشكال وفي احجام جيده شويه ماهيش موش الشاوري نتاع العاده هذاك. بفش دينار الشاوري موجود متوسط يعني في الشكل. الجراف 58 بشي ليموني 58 كيما قلت لك سيده 27 دينار 600. هذا هو الاسعار اليوم في سلاح دي مشوشه قبل يومين من عيد الاضحى المبارك جعله الله مباركا علينا جميعا.
1: أمين، شكرا لك، يعطيك الصحة. هذه هي الأسعار مع بداية الأسبوع، نتمنى أنها تكون نشيطة وموافقة للجميع. نذكركم ما تنسيوش الناس الكل ذدم غدوة إن شاء الله الشقة مفطر ولا أروع 45 دينار، المقابلات تلقاو ميت مر البن شربة عدس بريك سويبار والمسخن سمبوسك جبنة، السلطة تلقاو سلطة فتوش بابا غنوش تبولة حمص أم كحورية ثومية، وبالنسبة للأطباق الرئيسية مشاوي شكل ومعجوقة لحم، الحلويات تشرب كويس تي يعمل 66 كيف مع كنافة أصلية، وبالنسبة لفطور كامل مع تحليتك فقط ب 45 دينار. إن شاء الله ربي ثبت أجركم الناس الكل غدا شقا الفطر في فودوم أورينتال ريستوران، صحة وبشفاء للناس الكل. ما تنسيوش للحجز 98 136 214 55 033 038. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا.
0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيرو فخي. مالا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-42-249.
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولاً للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اوكسجين اف ام اذاعتكم، اوكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أوكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: أوكسجين فام في كامل أنحاء العالم، أوكسجين فام في كامل أنحاء العالم، على www.radiooxygène.tr، على www.radiooxygène.tr.
2: أوكسجين اف ام،
3: أوكسجين اف ام بالصوت العالي،
2: بالصوت العالي.
4: اخبار أوكسجين اف ام،
5: مرحبا بكم في المواد الاخباريه على أوكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، من المنتظر انتهاء أشغال مشروع تهيئة وتوسعة وتجديد قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت بداية من هذا الأسبوع، وهذا المشروع سيعزز وظيفة المستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت وكذلك المنصة اللوجستية والخدماتية الطبية ككل بمختلف مناطق ولاية بنزرت. هذا وفي تصريح خصت به برنامج ماتينا للويكاند مع زميلة عواطف العوني، قالت المديرة الجهوية للصحة ببنزرت الدكتورة سلمى المشيرقي إنه مشروع توسعة وتهيئة وتجديد قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت تبلغ تكلفته المالية أكثر من 4 مليون دينار، وشملت الأشغال توسعة وتهيئة جميع فضائات قسم الاستعجالي، مما سيمكن من إعادة تنظيم سير الخدمات بالقسم وتحسين مسار المريض، وبالتالي ضمان حسن التكفل بالمرضى وتحسين جودة الخدمات مع تأمين ظروف أفضل للعمل بالنسبة للإطار الطبي والشبه الطبي والعملاء، وذلك من خلال بناء جناح إداري يحتوي على مركز محاكاة لتدريب الأطباء في طور التكوين، ووحدة أشعة خاصة بقسم الاستعجالي، إضافة إلى وحدة المراقبة المستمرة، وهي من الإضافات النوعية والكمية لمن شأنها مزيد تعزيز المرافق الطبية والصحية عموما بولاية بنزرت، كما بالمؤسسة الاستشفائية لحبيب قطفة في بنزرت. وفي موضوع آخر، يطالب أولياء وتلاميذ المدرسة الابتدائية بير مسيوغة من بنزرت الجنوبية السلطة المعنية بالتدخل العاجل لتركيز باب خارجي للمؤسسة التربوية حماية للتلاميذ والإطار التربوي وتأمينا لمحيط المدرسة. وبمناسبة افتتاح الدورة الصيفية للقانون المتوسطي، نظمت البارح لحد 24 مايو الجاري كلية الحقوق والعلوم السياسية والاجتماعية بتونس بالاشتراك مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية زيارة ميدانية للمعالم الأثرية في مدينة غار الملح، برج باب تونس وبرج سيدي علي المكي والميناء القديم، مرفوقين بسيدة وزيرة البيئة السابقة سيدة ليلى الشيخاوي والسيدة رملة الحصايري عن وكالة أحياء التراث، وين تعرف الوفد الزائر على منتجات الصناعات التقليدية لحرفيات ودراسات نادي التطريز اليدوي لمركز تعليم الكبار وتعلم مدى الحياة بدار ثقافة غار الملح تحت إشراف المدرسة لبنى طاهر من خلال جناح للعرض ببرج سيدي علي المكي، مثل فرصة للزائرين للتعرف على الموروث المادي واللامادي في غار الملح، وين حرصت دراسة تعليم الكبار على الحفاظ عليه بل وتثمينه من خلال تطويره ومواكبة العصر، كما كانت أيضا فرصة لتثمين أحد أهم أهداف التعلم مدى الحياة، ألا وهو التمكين الاقتصادي للمرأة عبر تعليم الدراسات مهارات حياتية تعود عليهن بفوائد عديدة، حسب ما أفدنا بها زميل محمد علي المرالية. وعلى الصعيد الصيد الوطني نفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صحة الادعاءات المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية وصفحة التواصل الاجتماعي بشأن رفض تونس هبة تتمثل في مليون نعجة. أضافت وزارة الفلاحة وفق بلاغ توضيحي صادر عنها اليوم أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية من هذا الإطار، مفيدة بأنه ما نسب إلى ممثل المجتمع المهني للفلاحة التابع للكونفدرالية للمؤسسة المواطنة التونسية خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب. هذا وإدعاءات وزارة الفلاحة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وأكدت التزامها بمواصلة دعم منظومة الإنتاج الحيواني وحماية القطيع الوطني والمحافظة على توازنات الكبرى لقطاع اللحوم الحمراء. بينت الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين مع تواصل الأزمة ليشهدها قطاع بيض الاستهلاك للشهر الثالث على التوالي جراء انحدار الأسعار، ودعت إلى إقرار إصلاحات هيكلية عاجلة لحماية المؤسسة الناشطة في القطاع مع تفاقم الخسائر. وأوضحت الكونفدرالية حسب بيان صادر عنها أن منظومة بيض الاستهلاك تشكو من اختلالات هيكلية عميقة نتيجة قصور في الحوكمة وضعف آلية الرقابة، واعتبرت أن قرار وزارة الفلاحة يخزن كمية من فائض البيض يمثل حل ظرفي لا يعالج الأزمة المتراكمة. وحذر المجمع المهني المشترك للخضر التابع لوزارة الفلاحة سعر قبول مادة البطاطا المعدة للاستهلاك من الانتاج الفصلي لسنة 2026 ب 1200 دينار للطن الواحد في مستوى مراكز التجميع، وذلك في إطار تكوين من المخزون التعديلي. وأوضح المجمع المشترك حسب بلاغ صادر عنه أنه عملية القبول تشترط توفر جملة من المواصفات الفنية، أهمها أن يكون المنتوج تونسي ومتأتي من الزراعة الفصلية للسنة الحالية، وأن يفوق قطر الدرنات 45 مليمتر. أضاف المجمع المشترك للخضر أن البطاطا المعروضة يجب أن تكون متجانسة سليمة تامة النضج ونظيفة من الأتربة ولم تبلغ طور الإنبات، إلى جانب خلوها من العيوب كلفحات الشمس والشقوق والعيوب الداخلية والأمراض الفطرية وخاصة مرض الميليديو. وفي سياق متصل حدد المجمع نسبة فوارق الفرز في حد أقصاها 3% من الكميات المعروضة، ودعا المنجين للحرص على حماية المنتوج منذ عملية التقليع إلى غاية تسليمه بمراكز التجميع لتفادي الأضرار الناتجة عن لفحات الشمس. وفي موضوع آخر، دعت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين السلطة التنفيذية بوقف التدخل في الممارسات في المسارات المهنية للقضاة وإنهاء العمل بمذكرات النقل، ودعت إلى إرساء المجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلالية السلطة القضائية. على الصعيد الدولي، أسفر انفجار في منجم فحل شمال شرقي الصين عن مقتل 82 شخص على الأقل بحسب أفادت وسائل إعلام رسمية، وتعهد الرئيس الصيني باستخلاص الدروس من هذا الحادث المأساوي. واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية حزب الله بالسعي إلى جر لبنان مشددا إلى الفوضى والدمار، وحذرت من حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد وتقويض مؤسساتها الشرعية. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الانتباه والحذر عند المجاوزة. السلامة وفي الأمان.
4: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف باسعار مدروسه؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديه الباك. انت عليك القماش وأحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
3: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا أو في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halka habtaki weddouk. Ou ma'ahom, t'insach kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-147-598. Ou elle, 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
7: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت، حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
8: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
7: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57-039-00.
8: أمي أحلى من الورد.
9: بتليفون جديد.
10: تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
11: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
10: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليانه. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، الحرس خرج من خشمي وديجا في اللوتوروت ما حش النجم ندور.
3: باهي اسمعني، تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: باهي باهي، هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.
1: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
5: خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. بداية أسبوع موافقة ومريحة للجميع، إن شاء الله عيدكم مبروك. الناس الكل قاعدة تقضي، قاعدة دور، قاعدة تحوس في في في كل تقريبا المدن في ولاية بنزرت وكل المعتمديات، حتى في النقل نحسوا اللي فما اكتظاظ، إنه الناس قاعدة تروح، إنه قاعدة تلتحق بعائلتها باش تعدي عطلة عيد الأضحى اللي جات في وسط الأسبوع. دونك كل تونسي وكيفاش باش تكتكها وخدمته، برشا بونيت يكونوا موجودين سيرتينمون. العطلة الرسمية هي أربعة وخميس، لكن فما شكون من اليوم صباح في الدار، فما شكون يكمل اليوم وغدوة يصبح في الدار، غدوة وقفة. أغلب التوانسة يكونوا مرتاحين، حتى لو كان مش في العطلة الرسمية أغلبهم يكونوا موجودين في ديارهم. بعد تقعد نهار الجمعة فيهم اللي باش يرتاح، فيهم باش يقعد. أون توكا الغالبية اللي رافية دايرة بيا باش تاخذ الجمعة الكل، فما شكون يقول لك ليه إن ثلاثة أيام الأخرين برك عشان نكمل اليوم ونزيد نكمل غدوة. دونك كل واحد وكيفاش. على كل، في وسط هذا الكل إن شاء الله عيدكم مبروك. نعرف مش كالعادة، مش جو العيد نتاع العادة، شطرت توانسة مش أكثر من شطرهم، ماهمش معايدين للأسف الشديد. هذه ظروفنا، هذا وضعنا، هذه حالتنا اليوم في البلاد، على أمل أنه تتحسن وتتحسن الأمور بالقدي باش التونسي يرجع كالعادة يلقى الإكليبر نتاعو ويلقى حاجة في المتناول، وما يحسش أنه فما استهزاء به، ما يحسش أنه فما استغلال. معناتها خاصة أنك المنطق الخايب اللي قاعدين نسمعوا فيه نتاع هيك الموجود هز ولا خلي غادي، معناتها ولا هيك اللي فما ويدور عليك وجه وتقول عامل عليك مزية. على كل، دونك إن شاء الله ربي مع الجميع، إن شاء الله ربي مع الناس الكل، وسورتو لهنا نخمو في تونس اللي عايشين برا، إن شاء الله ربي معاكم الناس الكل، فيهم برشا روحوا وفيهم اللي ما يجمش. دونك إن شاء الله عيدو مبروك خارج حدود الوطن، وكالعادة ديما خليكم برونشي على أكسجين على www.radioxygen.tn. مرحبا بالجميع. رانيا بعد شوية اختارت وجهة جديدة، وجهة سبيسيال اليوم مش كالعادة. كيف زدنا نحكيو على العالية اليوم، مشكلنا اللي عنا يجي على مستوى مدينة العالية، موضوع مهم ومهم جدا يثيروا بعض لحظات عبد الرحمن عبد الواحد. سينو جولتنا خارج حدود الوطن، جولتنا في العالم في اللي صاير. بعد شوية يكون معنا حاضر محللنا السياسي والدبلوماسي السابق سيد عبدالله العبيدي، نحكيو على كلام حسب برشا وسائل اعلام امريكيه، وخاصه زادك كيف على لسان المسؤولين الامريكيين، وقرب اتفاق وشيك بالنسبه للملف الايراني الامريكي الصهيوني. فقط مازلنا ما سمعناش موقف الايراني جمله. كلام على لسان الطرف الامريكي انه فما تقدم. باكستان كيف تكلمت وقالت انه فما تقدم ملحوظ. كالعادة الصهيوني رافض، لأنه فما نقطة مقلقته برشا اللي هو تسوية الملف اللبناني، وما يحبوش يكون في الصفقة، وحسب الشروط اللي موجودة في الصفقة اللي باش يكون إمضاءها إن شاء الله مرتقب حسب ما يحكيه فيه الملف اللبناني وإيقاف العدوان الصهيوني على لبنان، وهذا اللي رافضه الصهيوني نتنياهو. دونك هذا كل نحكيه فيه إن شاء الله بعد شوية. المجال مفتوح لكم باش تتفاعلوا معنا. 31 10 80 90، تحية للمستمعين الكل، تحية الكبيرة لكل مستعملي الطريق والناس اللي في ثنية سيسور ويحكم طريق السلامة للجميع. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، مرحبا. تحية العزيز في الإخراج، تحية العواد في التنسيق والفجندوبي في رئاسة التحرير، حمزة طيشي معاكم كوتي ميكرو، مرحبا بالناس الكل.

0: لازم على
1: اكسجين افان رانيكم جيت في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم. انو كنتوا تسمعوا فينا برشا تفاعلات على كنا نحكيوا فيه في المقدمه نتاعنا على يد الاثر على غلاء الاسعار، وذا سرتن ما تعيشوا فيه وتعينوا فيه معانا الناس الكل. شفتوا حتى على مستوى الباجيت نتاعنا، ولادنا خرجوا على الميدان سوى مولاد جلاسي اللي في مزبورقيبه، سوى عديد الاخرين اللي خرجوا ولا زملاء اللي خرجوا في مختلف معتمديات بنزرت، الاسوام المرتفعه جدا المشطه، وهذا اللي خلى برشا ناس تقاطع. وباهي برشا انه نمشيو في حمله المقاطعه. قلتها قبل انه راهو هذا الحل الوحيد اليوم قدام غلاء الاسعار، مش احنا برك، العالم الكل يتصرف هكا، الناس الكل تتصرف هكا وتكون هكا التعامل، وهو اللي يخلي بطبيعه كل شيء عاود يرجع لبلاصته. ونتندو تتحرك الدوله زاد كيف كيف وتحط لنا استراتيجيه باهيه باش تضمن حق الفلاح والمربي، ومن غاديك تبدا تتصلح السيركوي هذه الكل. سورتو تشوفونا حل مع القشاره هذه والسمساره والمضربين هذوما كلهم اللي تلقاه في بطاقة تعريف ومهن مختلفة ومختلفة، ومن غير ما ندخل وما نحبش نمس حتى قطاع، خاطر بطاقة تعريف كي تمدهم تاعهم الناس هذوما تلقى الأنواع الكل. دونك ما نحبش نمس حتى قطاع، وما نحب نحكي على حتى طرف. الدولة التونسية، وكي نحكي دولة تونسية، رئاسة الجمهورية تعرف شكون اللي شادين الأسواق وشكون السمسارة والقشارة والناس هذوما اللي قاعدين يبيعونا في العلوش. وكي تحكي معايا دور عليك وجه تقول عامل عليا مزية، دونك الغلطة مش فيه، الغلطة في اللي يوصل روحه باش هو يتصرف معاه بالطريقة هذيك، وتلقاه يتعامل بالطريقة هذيك. على كل المقاطعة اللي صايرة من عند برشا ناس وعند برشا مواطنين، واختارت انها تكون ما تعيدش، صحيح فيها غش، خاطر ديننا اوكي دين يسر موش دين عسر، وفي ديننا والفنا معناتها انه عنا عيد صغير وعيد كبير انه نفرحوا معناتها، لكن كي وصلونا انه باش نخصوها علينا وما نجموش نفرحوا، زاد كيف كيف ماهيش نهاية العالم. انه اليوم الناس هذوما لازم نخليه يتحرك في حتى خطوة ولا حتى مترو زايد مرتاح، ما هو يتجبد بلغتنا العاميه على اساس هو باش يبيعوا القصاب وباش يبيعوا للززاره من بعد كيف كيف. دونك لا خليه عندك انت والززار معناتها، لكن للاسف ديما فما ناس اللي تحب تاخذ كذا وكذا. نسمع فيهم ونقرا فيديوهات، نتفرج في فيديوهاتهم والوقاحه اللي يتكلموا بها معناتها، وانه يعمل لك كومباريزون تاع المواطن يسافر وبعد يتشكى من العلوش. يا اخي المواطن اللي يسافر راه يشري علوش، ما عندوش قلق هذاك، مش على هذاك نحكي، راني نحكي على المواطن والطبقه الوسطى اللي ما عادش عندنا وسطى في تونس، عندنا يا غنيين يا عايش، ما عادش عندنا طبقة وسطى في تونس، كنا عندنا ثلاثة طبقات، توا عندنا زوج طبقات. ولا يتكلم قال له يدخل وير كفوري، نقرا في فيديو نسمع فيه في فيديو من نسيت شنو هي وسيلة الإعلام، اللي قال يمشي لوير كفوري ب 600,000 ويتشكى من العلوش، اللي يمشي لوير كفوري ب 600,000 شاري علوش، راه مش هيك اللي نحكيو عليهم، مش هذوكم اللي نحكيو عليهم، راه ذوكم ناس عندهم الإمكانيات وبسطاء وجوهم باهي مبسوطين الحال معناتها، قصدي يجموا يشريوا علوش، مش عليك أنا أحكي، راه أنا نحكي على كل المرأة اللي تبكي والراجل اللي يبكي، الراجل الرجال اللي مبكينهم معناتها في السوق غايظته كيفاش أنت حقرته معناتها، كيفاش أنت مدلك 1,200,000 تغزل على فرد جنب معناتها، معناتها 1,200,000 عندكم عبارة 200 و300 دينار تو قبل بليتو يا ربي معناتها ما تعمل تسوى حتى شيء، اللي هو مش عادي هذا هذه اللي قلقني انا، اللي عنده امكانيات ربي معاه، اللي عنده امكانيات باش يشري على روحه بليتو، هذا كديننا مش حاجه غريبه. لكن زاد كيف كي نوصلوا راهو نيفو معين، وصلنا لمستوى معين، وصلنا التارجت معينه تستحق باش نخفوا الناس الكل، اللي لاباس عليه والمتوسط والمحتحت واللي تحت صفر مسكين واللي لا الله غالب الدنيا وصلته غادي، نقفوا مع بعضنا الناس الكل. هذاك اش قصدي انا قصدي بالمقاطعه، وهذاك اش نقصد توانسه بالمقاطعه. مي اللي عندهم امكانيات اللي تحكيوا عليهم تاع درا شنو، راهو مواطنين عندهم امكانيات باش يشريوا، ما عندهمش قلق معناتها، هما اللي قاعدين يشريوا تو يعايدوا، ماكش لاقي زوالي باش يعايد تو، خاطر زوالي ما الكيلو اللحم في الزازار مش خلط عليه، مش باش يخلطيش العلوش نتاعكم انتم بزوز ملايين وزوز ملايين ونص. على كل ان شاء الله ربي يهدي الناس الكل بيان سور، سورتو اللي عايشين معانا، وهو ما كان التنبير وكان اللسان وكان الكلام ورا الفيسبوك الكلافية تك تك تك تك تك، وما فهم شيء بعد جي في الدنيا صدقني يشهق ما يلحقه، وأكثر منه وضعيته تبكي لا فهم، غير هو يحب يتكلم ويبقبق كيكا في الفيسبوك تبدأوا تتكلم، ورانا كلنا كي بعضنا على تليفونات نجمو نصبوا لكم كالدينار لايت ونوسعوا بالنا معكم بالكلام اللي تقولوا فيه. دونك للأسف الفئة هذه تعيش معانا وكل يوم قاعدة تمشي وتزيد، تعرف كنت تتكلم كنت تفتن تفهم في كل شيء تحكي في كل شيء تقرينا تحب في كل شيء، وهما ما فهم ما في خليه واحد ساكت ساعات والله راه فما كلام ديما تحب تقول.

0: تو تسويت رانيا طرابلسي مرحبا.
1: الدورية
0: رانيا صباح النور مرحبا بك.
2: صباح النور حمزة، تحية ليك، تحية للسادة المستمعين وبداية أسبوع موفقة للجميع.
0: يعطينا يعطينا اش عندك؟ اي
2: الحقيقة أنا اليوم اخترت أني باش نبدل لكم شوية هكا الأجواء نظرا وأني كنت أسمع فيك تحكي على الغداء وعلى العيد الكبير، شغل يا ربي يكون عيد مبارك. حبيت نخرج شوية على المعتاد، وأنا موجودة اليوم في بوتيك خضراوي تيك اللي موجودة في قلب سيرة حبيب بورقيبة في المونجيلا، مقابلة المونجيلا قد عاملين تظاهرة ياسر مزيانة اليوم، فما برشا كدوات، فما برشا جو، فما برشا ربح يستنى فيكم اليوم في خضراوي تيك. الحقيقة كي نحكيو على الايفينمون هذا نحكيو عليها اللي بدات من 10 نتاع الصباح ومازالت متواصلة حتى الآخر العشية. أجواء طيبة برشا في بوتيك خضراوي تيك، لكن خلينا ناخذوا تفاصيل نتاع الجورنية هذيا وشنو اللي قاعد صاير وشنو ما الحاجات اللي قاعدين يخدموا عليهم أكثر اليوم. اليوم يحكيو على تليفون اللي هو يعتبر تليفون مهم برشا، يحكيوا على فيفو، لكن باش ناخذوا التفاصيل اكثر مع عبد الرزاق اللي هو ريسبونسابل في خضراوي تيك، باش ناخذوا معاه اكثر التفاصيل. صباح النور مرحبا.
3: صباح النور ومرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعين اذاعه اكسجين اف.
2: شكرا لك. جو كبير اليوم في خضراوي تيك، برشا ربح، برشا كادوات، هين خلينا نحكيوا شويه على الجوله هذا.
3: هذا مش حاجه غريبه على خضراوي تيك، يعني ليفينمون ديما موجودين حول الليل. اليوم سبيسيال لونسمون تاع التليفونات الجدد تاع الفيفو، نحكيو على الفيفو في 70 والفي 70 اف والفي والايكغريك 31 دي، تليفونات التكنولوجيا جديده، حاجه جديده دخلت للسوق التونسيه، ننصح العباد الكل انه تعمل عليها طلع. نحكيو على تكنولوجيا جديده سورتو التكنولوجيا اللي في الكاميرا اللي موجوده في الفي 70 اللي هي تكنولوجيا زيت اللي تعطيك اوبجيكتيف اقوى من برشا تليفونات، وصلنا حتى كومبارينيه مع الايفون، حاجه بالحق تستحق انه تجربوها. كيف نحكيو على بطاريه عملاقه 6500 مليون فيراول، 90 واط في الشارج، نحكيو على 5000 نيت كامله في الاكران، اكران اموليد، حاجه برسم تخليكم تراو حاجه صافيه على الاخر مهما كانت اللوميير اللي عندكم بوقتها. نحكيو على 24 جيجا رام، ونحكيو على 512 جيجا ستوكاج، هذوما كاركتيرستيك نتاع التليفون، بالحق حاجه نوفوتي في السوق التونسيه. تنجم حتى لي زانفلونسور العباد اللي تخدم برشا بالكاميرا وكل تستغنى على الماتريو هذوما، على خاطر التليفون يوفر لكم ستابيليزاسيون كافحه على الاخر في الفيديو. احنا توا موجودين كما قلنا في المونجيلا هذا الخضراوي تيك، لي كادو مازالوا موجودين وعندكم فرصه انه تربحوا معنا سمارت فون وتربحوا معنا
2: وي حمزه.
0: هذا اللي كان يحكي عليه عبد الرزاق في 70 ولا لي غريك 31؟
3: الفي 70 لي غريك 31 كما قلنا فيه دي كاركتيرستيك، كما حابين نركزوا اكثر على الفي 70. علاش؟ على خاطر فيه تكنولوجيا جديده اللي حكينا عليها هذيا اللي هي نوفوتي في السوق التونسيه، فهمني. وبالنسبه للي غريك 31 دي فالكاركتيرستيك نتاعو نورمالمون تعرفوها، نحكيو على 8 ميجا بكسل الكاميرا، نحكيو على ايكرون اموليد 120 هرتز، نحكيو على باتري عملاقه 6200 مليون فيرا، والكاركتيرستيك زاد يعاون المواطن يخليه يعدي نهار كامل مرتاح من غير ما يستخشف على حاجه في التليفون.
0: ليه في 70 كاسح اللي كان يحكي فيه راهو كاسح، مانيش متعودين بكاركتيرستيك هكا في تليفون. حكايه يمكن كومبار عبد الرزاق بالايفون صحيح، على خاطر لي كاركتيرستيك كاسحه، ما انت تلقى 24 في الرام و 512 في الاستوكاج. السؤال الاهم يا رزوق لهنا، قداش السوم خويا نتاع الفي 70؟
3: راهو بالنسبه لي انا بالنسبه للكاركتيرستيك اللي كنا نحكيو فيهم توا، راهو رابور كاليتي فري اللي نحكيو على مليونين و199 دينار، مليونين و199 دينار. والخضراوي تاعكم حضر لكم اون غون سوربريز مع التليفون هذا، نحكيو على 8 كادوات كاملين.
0: تبارك الله. وحتى السوم ما يتسماش غالي بارابور اللي كنت تحكي فيه كاركتيرستيك، خاطر نحطه في الميزان مع الايفون ولا مع الاي اس في السامسونج نلقاه يوزن يوزن، تليفون مزيان على الاخر وسوم مقبول على الاخر بصراحه، سورتو الناس اللي تخدم بالتليفونات كما كنت تحكي.
3: اي وحاجه اخرى زايده على الايفون، متعرفوا مشاكل الايفون على الاخر هي البطاري، صاحب انت لازم تدور ببريز بجنبك.
0: اكزاكتومون
3: توا احنا نحكي كما قلنا هذا موجه اكثر للانفلونسور والعباد اللي تخدم برشا بالتليفون. تليفونك تشارجي، تستعمل كاميرا نهار كامل، تستعمل كل شيء، ما تخافش على الشارج نتاعك. في نفس الوقت اهم حاجه باش نحكي فيها في التليفون هذا، نحكيو على ريزيستونس اي بي 69 ايتانشيتي، نحكيو على ريزيستونس على الشوك وعلى البوتي كيف كيف، يعني كابابل التليفون تصور بيه حتى تحت الماء توا داخل صيف، وكما تعرفوا العباد الكل تسمات ولاد البحر، ما تخافش على تليفونك بيرمل في ماء، تليفونك يقعد افيك اون بون بيرفورمونس مهما كانت الاحوال اللي دايره بيه.
0: صراحة

0: التليفون مزيان برشا رانيا بالحق ننصح به الناس ديديي للناس اللي تخدم بالتليفون راهو يعاون برشا خاطر لي كاركتيرستيك هذوما ما شفناهمش قبل في تليفونات نبعدوا على جام الايفون ولا سامسونج في الاس يا رانيا اس 23 و 24 و 25 و 26 كي نبعدوا على ذوما الزوز اللي سوا ديزون العمالقه نتاع السوق نلقاوه هو بصراحه اليوم عملاق جديد يدخل على الخط هذا الفيفو في 70 دونك مع بارابور للسوم ننصح به برشا الناس اللي سورتو اللي تخدم بالتليفونات
1: صحيح حمزة اللي يمكن نحكيه على التليفون هذا نحكيه على حاجة جديدة موجودة في السوق الأردنية تلقاها موجودة في بوتيك خضراويتك
0: في المونجيلا اللي قدام المونجيلا
1: أي قدام المونجيلا دونك ليفينمون مازال متواصل برشا كدويت برشا ربح على تليفون لربحة
2: على تليفون وعلى كيت بلوتوث للربح
1: دونك فرصة باهية برشا
0: شنو لازم
1: كيفاش حمزة
0: باش نشاركوا شنو لازم المستمعين باش يشاركوا شنو لازم
1: يجيو قدام البوتيك فما انيماسيون كبيرة برشا وكتلقاو عمي نور موجود لهنا ويقدم لك تحية اللي كنت حمزة ومدام ألفا زندوبي دونك تلقاوه موجود قدام خضراويتك قدام المونجيلا بالتحديد يجيو لهنا يلقاو برشا جو يلقاو زاد يعطيهم أسئلة سهلين على الاخر ديجا موجودين في اللايف نتاعنا على صفحتنا اوكسجين تونيزي تلقاو الأسئلة تقريبا نفسهم هما اللي قاعدين يتعدوا يستاهلوا عليهم الربح وتاخذوا برشا كدويت وزاد عندكم صدود وانهم يشاركوا ويكتبوا اساميهم ويخليوا نوامرهم في القرعه يخرج واحد منهم اللي هو ينجم يربح التليفون شنو نوع التليفون؟
2: نحكي على التليفون فيفو اكريك 04 كيف تليفون عملات اخر والحاجه شبابه فيه انه من القام الشعبيه لكن كاركترستيك وطياره على الاخر نحكيو على ارخص تليفون ايتونج موجود في تونس يعني صح نحكيو يعني على 400 دينار جيب لك تليفون ايتونش من عند الخضراويتك هذه الفيفو شنو ركزت في السوق التونسيه على ستابيليزاسيون تاع التليفون ما عاد تستاوش نقعدوا كل عام واحنا نبدلوا في تليفونات ونطلقوا على التليفونات توا تليفون كابابل انه يقعد معاك من 5 سنين وانت ماشي هذه الفيفو هذه الخضراويتك مرحبا بكم الناس الكل برشا كادوات نستنى فيكم موجودين حتى الاخر العشيه
1: دونك جاي وما فلتوش الفرصه
0: دونك جورني مهمه اليوم بالضبط جورني
1: مهمه بديت الصباح حمزة من العشرة دونك متواصلة حتى الاخر العشية اجيو ما تندموش شاركوا واربحوا برشا كدويت مزيانين
0: بالضبط
1: كيف زيدة فما تليفون للربح اللي ان شاء الله يخرج هذا الاسم شكون في القرعة وتكون هو سعيد وانا سعيد الحظ اللي بشربح التليفون هذا
0: بالضبط
1: وكذا كل معنا نحن بالنسبة لليوم في الدورية دونك ان شاء الله نجيوكم في افاريات جديدة
0: شكرا رانيا تحية ليك تحية رانيا ترابلسي وترافيريا هي نحب نوجه تحية كبيرة لكيب يكون في الخضراوي تيك اللي بالحق برشا دليل اليوم الناس تسمع فينا الخضراوي حتى الاخر العشية عاملين انيماسيون برشا جو اليوم في المونجيلا امشي وبرشا كادوات للربح اللي متعدي من غادي تعدى الخضراوي اربح لي كادو متاعك وشارك معهم في الانيماسيون الموجودة تليفونات اليوم اللي موجودة اختاروهم من جام ولا من الماركة فيفو اللي فيها زوز انواع بصراحة فما الشعب نقولوا احنا اللي سومه مش غالي يقدر عليه المواطن العادي وفي ظروف عادية بسوام عادية مع كاركتيرستيك باهين وتليفون قوي وباهي وفما الـ V70 بصراحة الاكتشاف بالنسبة لي اليوم أنا اللي هو ديديا للناس تستخدم بالتليفونات قوي برشا بيرفورمون التليفون وبارابور السوم بارابور للقام الأخرى الكبيرة كما الايفونات وغيره فإنه سوم ممتاز وممتاز جدا دونك فرصة باش تمشي وتعملوا طلع عند الخضراوي قدام المونجيلا من هنا لآخر العشية النهار هذايا والجورني هذايا سبيسيال نتاع كادوات وشيخة وبرشا دلال متواصلة حتى لآخر العشية طلوا في الخضراوي وين المونجيلا 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا الاخبار مع واد في العوني مساء ونص راجعين بعد شوية
3: لازم على اوكسجين افان
4: اوكسجين افان خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر بتول الشام متعاموش من طوى من زمان بتول الشام نهج الجزائر ببنزر تكلمون على 29-42-249
5: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا
6: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458 اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت
7: أمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
8: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
9: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ti. على www.radiooxygen.ti.
10: أكسجين فام.
11: أكسجين فام بالصوت العالي.
10: بالصوت العالي.
12: أخبار أكسجين فام. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين فام. على الصعيد الجهوية، أكدت المديرة الجهوية للصحة بابن زرت الدكتورة سلمى المشيرقي في تصريح لبرنامج ماتينال الويكاند على موجات إذاعة أكسجين فهم أن استكمال افتتاح قسم الولادات الجديد بمستشفى الولادات بابن زرت باش يكون خلال الصيف القادمة، وذلك في انتظار استكمال بقية المراحل الفنية للمشروع. وأضافت أن هذا المشروع يندرج في إطار دعم الخدمات الصحية وتحسين ظروف استقبال المرضى وتعزيز طاقة الإيواء والتكفل بالمواطنين بالمنطقة. يطالب أولياء وتلميذ المدرسة الابتدائية ببير مسيوغة من معتمدية بن زرت الجنوبية السلطة المعنية بالتدخل العاجل، ذلك لتركيز باب خارجي للمؤسسة التربوية حماية للتلاميذ وتأمينا لمحيط المدرسة. على الصعيد الوطني، كد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي على هامش إشرافه على ذكرى معركة رمادة اليوم أن هذه المعركة تعد مناسبة لاستحضار معاني المعركة والقيم المتعلقة بالنضال والكفاح والصمود، وأيضا ليبقى الماضي راسخا وثابتا في الذاكرة، بالإضافة إلى الاعتراف بما قدمه شهداء هذه المعركة من تضحيات جسام في سبيل تحقيق الاستقلال وتخليص الوطن من براثين الاستعمار. كما أشار وزير الدفاع الوطني إلى أن إحياء هذه الذكرى يبعث في التونسيين شحنة من الطموح والعزم والعمل الدؤوب على المحافظة على مكاسب الدولة والدفاع عن حرمة الوطن وسيادة قرارها. ويشار إلى أن أهالي ولاية تطاوين يحيون اليوم الاثنين 25 مايو 2026 الذكرى 67 لمعركة أرمادة، إحدى أهم محطات نضال أبناء تونس في مقاومة المستعمر واستكمال السيادة الوطنية، وقد امتدت طيلة يومين 24 و25 مايو 1958 في مدينة رمادة، وتحديدا بين وادي دكوك شمالا ونكريف جنوبا. قد استعمل فيها جيش المستعمر سلاح الجو، وقد أسفرت عن استشهاد ما بين 38 و58 شهيدا من أبناء تونس، يتقدمهم البطل مصباح الجربوع ورفاقه، وكذلك مقتل جنود فرنسيين. أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال حرص الجزائر على مواصلة دعم تونس وتعزيز التعاون الثنائي لا سيما في قطاع الطاقة، جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري وفدا رفيع المستوى من الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ، وشدد تأكيد التزام الجزائر بمواصلة تصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 2026 رغم التحديات الكبيرة التي تعرفها فترة الذروة الصيفية، مؤكدا أن الجزائر من خلال مجمع سون الغاز حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تونس بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الفترة بالنسبة للشقيقة تونس حسب تعبيره. وأسدى الوزير الجزائري جملة من التعليمات لمسؤولي المؤسسة تقضي برفع مستوى التنسيق مع الشركة التونسية ومرافقتها فيما يتعلق بمختلف احتياجاتها الطاقوية، كما تطرق وزير الطاقة الجزائري إلى مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، مؤكدا ضرورة تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي لما له من أهمية محورية في تعزيز التكامل الطاقوي وتقوية مكانة دول المنطقة. على الصعيد الدولي وفي أبرز أخبار العالم، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إيراني قوله إن من المتوقع صدور إعلان رسمي اليوم يتضمن مزيدا من التفاصيل بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين طهران وواشنطن. وأوضح المسؤول أن مذكرة التفاهم لا تتضمن اتفاقا نوويا وإنما تقتصر على التعهد بالدخول في مفاوضات لاحقة بشأن الملف النووي الإيراني، وأضاف أن عملية فتح مضيق هرمز تتم على مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل إزالة الألغام ورفع الحصار الأمريكي إضافة إلى إفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، بنترككم عوطف اللعوني في الختام، يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
13: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح، نجبد نفس اكسجين ونرجع، ريح ريح، نجبد نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: لازم على أكسجين
3: أفان. أكسجين أفان. ماسي ماكو في لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا على 94.5 وعلى السيت متاعنا www.radiooxygene.tn. مرحبا بالجميع. نحكيوا على العالية، باش نحكيوا على السد في العالية، الثروة المائية متاعنا اللي برشا ناس قاعدة تتحدث عليها الفترة الأخيرة، وخاصة أنه شد انتباهنا لون المياه في الفترة الأخيرة، وتم حتى تصويرها وبرشا ناس حكيت عليها. حبينا نفهموا شنو اللي صاير بالضبط، ما الذي يجري في وضعية الأسد في جهة العالية، علاش ثروة هكا مائية مهدورة. تذكروا الناس الكل الوقت اللي في الشتاء صارت المشكل متاع الفويت اللي كان موجود في الماء، وخفنا برشا من التسرب، لأنه قلنا كمية كبيرة متاع مياه اللي يمكن نلقى روحنا باش نستغلوها، نلقى روحنا في وضعية متاع أنه مياه باللون هذاك بشنو اللي صاير بالضبط، اسكو قاعدين نستعملوا فيه ما نستعملوا فيه. فم برشا كلام يقول لك الأهالي أنه والمتسكنين أنه فما ناس قاعدة تسقي بيه وفما حيوانات قاعدة تشرب منه، اسكو صحيح مو صحيح الكلام هذا الكل؟ حاسيلو كل التفاصيل مع عبد الرحمن عبد الرويد الحومة، حاضر معنا ناخذ معك كل التوضيحات. رحومة صباح النور، مرحبا بك.
4: صباح النور حمزه، صباح الفل، تحيه ليك، تحيه لكل الساده المستمعين، تحيه لكل متابعي ذات اكسجين اف ام. طبعا اللي تسمعوا فينا في ولايه بزرت وخارجها، وخاصه اللي تسمعوا فينا في معتمديه العاليه، اللي اليوم تقريبا نحكيوا على موضوع مهم ومهم جدا، واللي هو سد الرحيب او سد دليمه. فما برشا تسميات للسد هذايا، باش العباد يمكن ما تعرفش البلاصه ولا ما تعرفش
3: دايرين شنو الحوم
4: إدارين نورمالمون دليمة
3: ولا.
4: والعالي الأهالي العالي يقولوا له رحيب،
3: فوالا هاكا واضح الاسم واضح انتو كذا فوالا.
4: دونك هو السد الموجود ما بين العالي سيدي علي شباب، للتوضيح الأكثر.
3: منطقة جميلة هذيك،
4: جميلة جدا، وهو بيدو منظر عالمي في البلاصة هذيك وفي السد هذايا. وحقيقة معناتها كي يقولوا ثروة مهدورة، يمكن نحكيو على المياه يعني حمزة، لكن للأسف هو مهدور من كل النواحي، من حتى استغلاله اليوم للسياحة الداخلية، للأهالي معناتها باش يتمتعوا به، تقريبا كل هذايا تحرمت منه أهالي العالية. خلينا نحكيو عليه. سد ساكا، سد هو تقريبا في الثمانينات تم إنشاء السد هذايا، والسد هذايا يحوي أو خلينا نقول يمكن ملؤه بما يقارب نصف مليون متر مكعب من المياه. دونك نحكيه على كمية هائلة من المياه اللي يحملها السد هذايا في كل سنة، خاصة وقت يوصل نسبة الامتلاء متاعه إلى 100%. وتعرف كما حكيت انت قبيلي، اللي في فترة الأمطار الغزيرة اللي ربي من علينا بها في الفصل الشتاء، صار إنه السد هذايا فيه صداع وصار تخوفات، وقامت معناتها السلطات بتنفيذ السد هذايا باش نقصت من المياه ومن الضغط الموجود في السد هذايا. اللي ما تعرفوش برشا عباد إنه السد هذايا راه كل عام يتم إفراغ المياه متاعه تقريبا في الأودية، والمياه الأودية متاعها اللي هي الديركسيون متاعها العادية هي بحيرة بنزرت. بمعنى المياه هذه هي مياه مهدورة بنسبة 100%. علاش؟ والقائلنا احنا تونس كل يوم نحكيه على الثروات المائية، ونحكيه على الشح المائي، ونحكيه على توجه الدولة في الحفاظ على المياه، لكن اللي يتبرمج ويتقال حاجة واللي على أرض الواقع للأسف بعيد كل البعد، ولنا نحكيه على تقريبا 180 درجة. علاش؟ السد هذايا فيه إشكال
3: قبل الإشكال، من اللي قبل الإشكال هو شو اللي طرح الموضوع يا رحومة، طرح الموضوع وبدلوا لي مات هذايا، هو لون المياه في السد. نعرفوا ناس كلها وبحثنا جومين، بحثنا سجنين، وبرشا أسود تقرأ في ولاية بنزرت، أنه كي تمشي تعمل طلة الكولور متاع الماء نوع، واللي شفناه في الرحيب ولا في الدليمة نوع آخر تماما، وكولور كلي أخضر مستخضر على الأصفر، اللي يقرب أكثر أنه فما حاجة انه كاين لون الماء مبدل ماهوش اللون العادي. اللون العادي حتى كان باش يكون ابريتو ماء لازم يكون بعد باش يتعدل التريتمون ويتريتا باش يوصل للمواطن كانوا ماء صالح الشراب ولا غيره غيره. لكن ما يكونش مو هكاك الكولور هو اللي استغربت منه الناس. حافه السد كلها فضلات واستغربت منه الناس وخلى الناس تقول لك اسكو يا اخي فما ماء مستعمله شنو الحكايه علاش الكميه ذيك الكل نتاع ماء نخسروها الكاباسيتي اللي في السد الكل هذيك نخسروها شنو اللي صاير بالضبط اسكو فما ماء مستعمله ولا لا. وهذه الاسئله اللي طرحت يرحمها
4: بالضبط هو هذا هو بيت القصيده حمزه. المشكل نتاع السد المشكل هو انه تم برمجه سابقا انه منطقه سيدي علي شباب وحريزه يدخلوا في الشبكه شبكه التطهير معناتها يوليو تابعين ديما الوطني للتطهير يكون فيهم شبكه للتطهير. للاسف هذا يظل مشروع 2020 سابقا وما صارتش لحد اليوم هذا معناتها الدراسه او المشروع هذا ما صارش. وهذا اللي خلى انه بعض المياه المستعمله مش نقولوش كل المياه المستعمله اللي من منطقه سيدي علي شباب تهبط في السد هذايا. وهذا اللي خلى وزاره الفلاحه او المندوبيه الجويه للفلاحه طبعا تمنع انه يتم استغلال السد هذايا لا للري ولا لاي اغراض فلاحيه. دونك هذه معلومه مهمه جدا راهو السد هذاك ليس مجعول لا للري ولا لاي اغراض فلاحيه. معناتها اللي يقول لك راهو شربوا في المواشي
3: صحيح حكايه قال لك المواطنين قاعدين يستعملوا فيه باش يسقيو فلاحتهم وقال لك زاده يشربوا في المواشي نتاعهم ميه غاديكه هذه العاليه صحيح.
4: والله هو ما تجمش تقول صحيح علاش لانه المعمول به انك نمشي ونطلوا غاديك ما نلقاو حتى حاجه من الحكايات هذه. علاش؟ لانه فما رقابه كبيره انه ما تصيرش الاستخدام تاع السد هذا للري والا للاستعمالات الفلاحيه. بقى التجاوزات مما لا شك فيه باش تكون موجوده. نتصور انه باش تكون موجوده التجاوزات هذه ونعرفوها في اي سد في الجمهوريه التونسيه ديما نحكيو السدود الطبيعيه اللي مش محميه. راهو دائما ما يتم استعمالها معناتها لاغراض فلاحيه ولا ساعات يا اخي انت كيش تهز الماشيه نتاعها وفلاح يهزهم ويحطهم على ضفه السد باش يشرب منهم ولا باش يجبد منه ويشربهم. ما تتصورش انها باش تكون حكايه معناتها مقننه ولا حكايه بهيكله نتاع ماكينات ولا بموتور يجبد منه. لا السد كي تمشي له حمزه توا على الدائره نتاعه ما فما حتى جعبه موجوده في وسطه ما فما حتى طريقه لاستخراج المياه منه. الحاجه الوحيده اللي في السد هذايا انه كي يتنفس في السد هذايا يوجه المياه نتاعه نحو الاوديه. كان من اشغال التسميه تاع الواد هو الواد المالح. الواد المالح يتعدى في منطقه البحيره او البحيره بحريزه معناتها اللي هي ما بين العاليه وحريزه معناتها فما واد يتعدى منه المياه. لو فما مستمعين يتذكروا صارت حادثه ونصور مدام ألفة الجندوبي متذكرها بالكدير حادثه هذه حكينا عليها في سنوات سابقه. وقتها جينا في الصيف نلقاو الماء الواد هذا حامل الواد معبي بالمياه والمياه تجري في الواد هذا. صورنا الواد حكينا في المباشر قلنا كيفاش ثروه كيف هذه مائيه في الوقت هذا من العام وقت نذكر حمزه اللي كانت الشح المائي ما فماش امطار فما جفاف تقريبا في الدوله التونسيه وكان المياه مو في السد هذا. عملنا تليفون واتصلنا بالسلطات المختصه والمعنيه اش قالوا لنا؟ قالوا لنا لا راهو الماء هذاك ما غير ما تعملوا عليه راهو هذاك الماء غير صالح للشراب وفما قرار باش انه يفرغ السد معناتها الماء هذاك يسيبوا يفرغ بمعنى مش للزيروات اما يسيبوا منه الماء. وهنا فما في عدة أسباب يقول لك لي تطهيره ما صارش تطهير نتاعه. علاش ما صارش تطهير نتاعه؟ اللي يأكد لنا هذا إنه وقت صارت الحادثة نتاع الصداع هذيك اللي شوي لترشق السد وصار تخوفات منه وقتها قالوا كان جاي السد تم تطهيره وتنظيفه والجهر نتاعه. اليوم راهو استوعب معناتها المياه اللي موجودة فيه خاطر برشا طبع وبرشا ميلوسي في القاع نتاع السد هذايا وفما فترات راهو يشيح السد هذاك تقريبا يقعد قلته نتاع ماء ما عادش نحكيو على سد. لهنا المشكل الاولاني معناتها اللي لازم يتحل واللي هو مشكل معناتها في اليد معناتها ماهوش حاجه مستحيله ومش حاجه حتى مكلفه جدا.
3: فما سؤال نحب نسأل علاش سمينه سد نرحومه ما فهمتش علاش مش بحيره؟ دونك هو ما فيش مقاومه السد ماهوش لاهين به ماهوش يفكتيو فيه البلاصه مش يستغلوا فيه المواطنين ما ناش نسخيو به دونك حسب ما فهمت منك معناتها هكاك زينه محطوط معناتها
4: التسميه نتاعو لانه هو تتجمع فيه المياه وليس مياه من الارض معناتها مش من تحته المياه. المياه تهبط في وسط وتتجمع وما عنده حتى
3: يعني الدولة مش حسبته واحد من السدود نتاعها
4: للأسف هو كلاسيه سد.
3: مو هذا المشكل إذا هو كلاسيه كيفاش ما فيش انتروتيان ما فيش صيانة ما فيش استغلال سوى باش نشربوا الناس ولا الناس نسكيوا ولا نفكتيوا السد آخر باش هو يسربي الناس كما صار مع السدود الأخرين.
4: لا للأسف حمزة للأسف حقيقة من الكلمات اللي كنقولهم توجعنا. التمشي في الأسهل وليس الأنجع. الأسهل إن الميك يتعبط ونفرغوه ونلوحوه، أما الأصعب إن نعمله هنا في سيدة الشباب ونمعتها نحمي وسد دائما التلوث ونوليه ونستعملوه. رأوا نحكيه على 500,000 متر كوب تقريبا في السد ذايا، نحكيه على راو رقم صحيح يمكن العبيد تقول كبير برشا، مش كبير برشا أما ينفع برشا. السد هذاك يجي راو موجود وتعطي الفلاحة باش تستغله كان جاي صالح للاستعمال. مانيش باش نقول لك عمل فيه مضخة نتاع مياه وإعادة معناتها، أما تنجم تضخ المياه من السد هذايا نحو مضخة قريبة لتحلية المياه أو لتحلية معناتها لإعادة المياه معناتها اللي جعلها صالحة للشرب. اليوم السائل الحل سهل بمعنى شو سهل؟ سهل بالنسبة للدولة، مانيش ماهيش شركة هذه بريفي وماهيش معتمدية باش تخدم الخدمة هذه وماهيش ولاية، هذه مشروع دولة. اليوم انك لوناس يتم ربطه في سيدي على الشباب ومن بعد نتعداو المشكل، المشكل مش مستحيل مش صعيب برشا، وبالعكس هو علاش تربط فيه حتى بسد المشكلة هذه؟ سيدي على الشباب شنو ذنبها انها ما يكونش عندها شبكة تطهير شبكة مياه مستعملة؟ علاش سيدي الشباب ما يكون معناتها المشكل اصلا؟ علاش نخطو حتى اللي نحكيو على سد تمسخ بالمياه هذه اصلا؟ المنطقه هذه علاش تتحرم اليوم من مياه من لوناس؟ ومن بعد نتعداو المشكل فين؟ انه خاطرها تحرمت من لوناس بعض المياه المستعمله تهبط في السد هذايا. دونك احنا 500,000 متر كوب اللي هي مستحيل توصل لها معناتها ما يتجمعوش يوصلوا، اما خلينا نقولوا حتى 100,000 متر كوب نجموا نستغناو عليها. معليش خاطرنا ما نجموش نعملوا حمايه للسد هذايا. وعلى فكره فما اسبيس نتاع حوت موجود في وسطه في وسط السد هذايا وينقص ويعاود يزيد وكي يتعب السد يزيد كاثر وبعد يعاود يطيح. ساعات تلقاه ميت بحذا السد وصارت وقتها هبطوا تصاور على السد والحوت في نفوق الاعداد من الحوت مع من الاسماك عفوا في السد هذايا. معناتها وتوا باش ندخل سامحني حمزه كان عندك الوقت باش ندخل في الناحيه الجماليه من اجمل ما ترجم ترى سد داير به اشجار عاليه ظل طرقات فلاحيه في وسطه مناطق خضراء دايره به طبيعيه وراه بالضبط فما سواني معناتها فما
2: هو فوق. مزيان والفيو نتاعو مزيان سورتو كي تبدا جاي من راس جبل والمتلين. للاسف بالكولور هذاك اي مواطن تونسي يفهم انه فما حاجه سو اغزر الاكستريميتي اغزر وديجا الناس تسمع فينا بالله تدخلوا معنا على الباج اوكسيجين تونيزي باش تنجموا تفهموا فاش قاعدين نحكيو. فما فيديو كامل متكامل كي ترى حتى حافه السد تفهم كل شيء يرحم.
4: اي اما نتصور انا ما نجمش نصور الفلاحه تتحرك باش تمشي تشوف شنو الاشكال.
2: انتو كما كانش اجابه احنا من هذا طرف الفلاحه ولا
4: كان فما راهو حارس السد ما عادش فما اللي نعرفوه احنا انه وقتيا يضيق ما فماش حارس. هذا نعرف نذكر قبل كان فما حارس. المشكله مش هذه، المشكل حمزه انه راهو الكولور اللي تبدل هذاك موش الاصل نتاعو المياه المستعمله نتاع سيدي على الشباب. علاش؟ على خاطر للاسف المياه المستعمله راهي يوميا موجوده ومن دايم الدنيا. دونك اللون نتاعو اذا تبدل فما حاجه اخرى دخلت عليه. شنو ما نجمش نعطي المعلومه خاطر ما نعرفش المعلومه الحقيقيه وراء هذا، وهذه من اختصاص وزاره الفلاحه ولا اداره جويه الفلاحه انها تتحرك تبعث اليوم المصالح نتاعها باش يتفاقدوا الماء هذايا. وبالطبيعه لو الماء هذايا في خطر مش باش نقول نصيحتي اما نتصور باش يمشيوا في افراغ السد هذايا نحو البحيره نتاع بنزرت لسبب وحيد، لانه باش ما يصيرش استعماله من طرف المارقين عن القانون والناس اللي معناتها ما يهمش في صحه المواطن واللي تستجم تستعمل المياه السد هذايا للري او لسقو الماشيه نتاعها. ولذلك وزاره الفلاحه يجب ان تتدخل في اقرب وقت وتشوف حل في المياه هذه وتشوف حل في امكانيه استعمال المياه هذه في اغراض فلاحيه اللي هي باش تكون وعواقبها وخيمه على المستهلك العلوي اولا والتونسي عامه.
2: شكرا يعطيك الصحه الحومه، تحيه ليك وتحيه كل اهالينا في معتمديه العاليه. اي طرف باش يتفاعل كالعاده 31 10 80 90 فسونا شنو الوضعيه بالنسبه للدليمه ولا صد رحيم في العاليه؟ علاش هكاكه وناس في وسط مياه كبيره كميه كبيره نتاع مياه؟ علاش السد هذاك الاساس سد؟ علاش ما نقولوش بحيره وكاها وما ندمو السد ماهوش قاعدين نستغلوا فيه؟ تبارك الله شو قداش ماء قادر يسلك لنا السكتور هذاك الكل. انتوكا في انتظار التوضيحات اللي ما لقيناهمش للاسف لا في لوناس ولا في الفلاحه. مجال مفتوح لكل الاطراف باش تكون معنا 31 10 80 90 مرحبا بالجميع.
5: لازم على اوكسجين افان اوكسجين افان
6: بيمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيرو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهلت حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
7: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
6: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سولار متاحهم يحول كل غيون سولار الطاقة مش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غاتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لازم على
1: أكسجين أفاد. معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. الشرق الأوسط اتفاق وشيك حسب عديد الأطراف ووسائل الإعلام الأمريكية على اتفاق بين الإيران والولايات المتحدة الأمريكية. صحيح مش صحيح، وين ماشي الأمور؟ سورتو يقول لك الصهاينة اليوم وخاصة نتنياهو مش راضي على الاتفاق هذايا ورافض، لأنه فما بند مهم فيه، وكما حكى الطرف الإيراني من الأول تمسكوا بالملف اللبناني في سبيل التسوية زادة. كيف كيف أنه صهاينة اليوم يقول لك هما لهم راضين على إيقاف العدوان على إيران، وزيد أكثر ما أكثر ما يحبوش يسيبوا الملف اللبناني اللي يعتبروه تهديد بالنسبة ليهم. دونك لنا كيفاش يتصرف ترامب في الأيام القادمة، هذا اللي باش نتابعوه ونفهموه كيفاش بتصير العملية. على كل، سي عبدالله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق التحق بينا. سي عبدالله صباح النور، مرحبا بك.
2: أنا أستاذ، تحياتي لكم المستمعين، مرحبا.
1: ما نعرفش كيفاش قاعد تبع في الأمور، أسكو نحكي على اتفاق باش يكون نهائي، أسكو تمديد للهدنة، أسكو نتنياهو باش يعرق دونالد ترامب. شفنا العملية اللي صارت متاع تطلق النار في البيت الأبيض، برشا ناس يقول لك السيدة ذاك كالعادة جماعة كارين وبش يهدد العملية متاع الاتفاق. ما نش فاهمين شنو اللي صاير بالضبط.
2: عندنا زوج نقاط هي ما يسمى بالفرنسية ديزون بالبتاك، يعني بالنسبة لترامب، ترامب هو رئيس الولايات المتحدة ورجل أعمال، وفي كلتا حالتيه يعني معرض لتهديدات نتاع اللوبي الصهيوني في الاعمال نتاعو. احنا نعرفوا انه اتهم والمجموعه من حوله العائليه انها قاعدين برشا فلوس في في في, في خضم الازمه نتاع الطاقه، وقاعدين يستغلوا فيما يسمى بالديليجينيشي، يعني عنده معلومات داخليه يستغلوا فيها لتنظيم او اوضاعهم الماليه من ناحيه، ومن يعني في الجانب هذا ينجموا يضروهم يعني الثوبية في العالم على مستوى الأعمال. وفي الجانب الآخر نعرفه مستوى الأيباك والضغوط اللي تنجم تمارسها على أي سياسي أمريكي، وهذاك علاش قاعدين نلاحظوا في مواقف ترامب وتصريحاته من من من ساعة إلى ساعة، وفي بعض الحالات من ربع ساعة إلى ربع ساعة، يعني تصريحات متناقضة. من ناحية ثم تفاؤل كبير أنه وصلنا للاتفاق وقريب نعلنوا عليه في الساعات القريبة القادمة إلى غير ذلك، ونصرحوا أنه راني أوصيت للمتفاوضين باسم أمريكا وباسمي أن يتوخوا شوية رسانة وشوية يعني هدوء، ما يتسرعوش في إبرام اتفاق، لأنه نعرف أنه المجموعة بتاعنا تانية هو قالوا أنه اتفقنا أحنا وترامب أنه تقعد عندنا أيدينا مطلوقة لأي عمل وأي حركة نجم نقوم بها ضد إيران أو ضد أي جهة من الجهات من ناحية. ومثل ما أشرت منذ حين، يعني إسرائيل متحرجة من ضم ملف لبنان إلى الاتفاقية، يعني وقف إطلاق النار، وهذاك علاش يعني إيران ملحة على ذلك، لأنها تعرف أنه إذا فقدت امتداداتها في المنطقة، وهي يعني تعتزم أن تكون يعني قوة إقليمية، يعني تكون خسرت كل شيء تقريبا، وما عادش محل ثقة من طرف الناس اللي يحبوا يلتحقوا بها، يعني نحكي على الدول والمجموعات داخل الدول في بعض الدول. هذا هو، هذا تقريبا ملخص اللي وصلنا له إلى حد الآن. وكيف ستتطور الأمور؟ هذا المؤسسات الأمريكية، نعرف أنه يعني الجيش ذاق ذرعا، فكروا في وقت من الأوقات كلف جنرال زيني هذا للتوسط في الشرق الأوسط، وبعد ما يقل على الأسبوع رجع على أمريكا متعددا بزواج بنته، وبعد كان أنا ما نرجعش لأنه تم نوع من الإهانة من طرف إسرائيل، يعني الإسرائيليين وتسربت الكثير من التسجيلات والمكالمات الهاتفية، أنه نبني هو من يعني لف يقولوا أنه الأمريكان نجمون نوجهوه من وجهة اللي نحبوها احنا، وإحنا مسيطرين عليهم بالكامل إلى غير ذلك. واحنا اليوم في باش نستخلص اليوم النتائج الكل من هالامور المتضاربه يعني متناقضه.
1: معك
2: لا خصوصا انه اللعبه اليوم ماهيش مع ايران برك، نعرفوا انه الطاقه تهم الصين بالدرجه الاولى، وشفنا كوريا الشماليه في الاونه الاخيره اعلنت انها ستعدم او اعدمت اسرائيليين جاسوسين في على اراضيها، يعني الامور قاعده تتطور بسرعه كبيره وبحجم كبير كذلك.
1: نحكي شوية في الاتفاق سي عبدالله في حد ذاته، حرية الملاحة، لا إيران تقلق لا أمريكا تقلق وتتدخل، لازم يكون فما حرية للملاحة والرجع الاقتصاد العالمي في بلاست، وخاصة أسواق النفط، المواني الإيرانية تخدم بكل حرية والقوات الأمريكية تنسحب تماما. بالنسبة لملف تخصيب إيران، توقف ملفها النووي وتتخلص من اليورانيوم مخصب، تتخلص في المبهمة كما نفهموش اسكو تعطيه لأمريكا ولا تتخلص بطريقتها، خاطر كانوا رافضين انهم يمدوه لأمريكا. النقطة الأخيرة هي انه بول مومون تواجد الأمريكي في المنطقة يكون وقتي، وقالت بعد نتفاوضوا أمريكا على الانسحاب من المنطقة، واسكو انسحاب من المنطقة خروج من كل دول الخليج ولا شنو بالضبط، ولا نبعد نرجعوا نقاط البداية اللي هي إيران رفضتهم من الأول، تقولك تواجدها في الإمارات وفي السعودية وفي الكويت والعراق ومحيطة بيا مش تقول أنا ما عادش مساعدني، خطر تهديد ليا. دونك مازلت حتى نقاط تحسها مبهمة اللي تفهموا فيها، والأهم من هذا الكل أنه مازلنا ما سمعناش الطرف الإيراني يعلق، بار كونتر سمعنا باكستان تقول رانا ماشيين للسلام.
2: ثم أمور خفية تعد مؤشرات، شفنا في الآونة الأخيرة كيفاش الإمارات يعني يئست تقريبا من أمريكا، ودفعت دفعا من طرف إسرائيل لإبرام حلف استراتيجي مع الهند. نعرفوا الرئيس الوحيد اللي زار إسرائيل خلال الأزمة الكبيرة هذه هو رئيس الهند، يعني تقريبا الهند تحب تقرب، يعني لأن الإمارات شعرت بأنه الحماية الأمريكية ما عادش عند المفعول اللي كان يرتقب منها. هذا من ناحية. وشوفنا السعودية لعبت لعبة اللي تقريبا خرجت على الدائرة الضيقة الأمريكية، ما نقولوش خرجت على الدائرة الأمريكية، أما على الأقل ثم نوع من الخروج على على على على بيت الطاعة في الآونة الأخيرة. وشوفنا كيفاش قطر دخلت في الآونة الأخيرة للتوسط للإسراع بالوصول إلى اتفاق، يعني تقريبا حلفاء أمريكا في المنطقة الكل شافوا أنهم أمريكا ما نجمش تحمي حتى قواعدها. وشفنا أن إيران ضربت حتى في قاعدة أمريكية بعيدة 14000 كيلومتر على إيران. واليوم الأكبر يعني أخصائي وخبراء الأسلحة والاستراتيجية يقولوا أن إيران يعني ما نجموش نحكي وأنها اقتنت أسلحة. إيران اليوم قاعدة تطور في أسلحة وقاعدة تشوش على الأنظمة الإلكترونية في العالم وال الساتليت اللي حتى يعني الملاحة في الخليج وخارج الخليج يعني تشوش عليها، اللي ما عادش السفن والبوارج الحربية يعني تتواصل فيما بينها، حيث تقريبا أمريكا مجبرة إلا أنه الرهان كبير ياسر إذا كانت خلات بالكامل وأبرمت الاتفاقية مثل ما هو مثل ما رشحها على ما يعني معالمها الاتفاقية هذه، إسرائيل تكون يعني تقريبا اندثرت بالكامل. وذلك علاش ما تنجمش أمريكا تسرع في إبرام هالاتفاقية هذه، رغم أن المؤسسات نتاعها أعتقد المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات نتسألوا إيش تمثل اقتصاديا إسرائيل بالنسبة لأمريكا، العكس هي قاعدة تبتز وتستنزف في الموارد الأمريكية، عايشة بموارد أمريكا. من ناحية أمريكا باش تخسر يعني الإمكانيات الاقتصادية الموجودة في المنطقة ذيك، باش تخسر الإمكانيات الجيوستراتيجية كذلك، وإذا كان خسرت الإمكانيات هذه باش تدفع دفعا خارج لوطان، لأنه منظمة الحلف الأطلسي قيمة أمريكا بالإمكانيات اللي عندها في المنطقة والأقليم اللي أوروبا تسحق لها. إذا كان أمريكا ما عادش نجم توفر هالشروط هذه، ما عادش عندها ثم موجب تولي مثل يعني ما يسمى بالباراتونير اللي تحمي من الصاعقة، تجلب الصاعقة ولا تستطيع تحييدها.
1: قادر فما أمريكا قادرة تحايد الصهاينة وسيرتو نتنياهو، معناتها عندها باش تفرض عليه أنه يوقف الملف اللبناني اللي إيران شدها فيه صحيح؟
2: لا، هو ما مش تفرض عليه، المهم أنها تمضي. هو ما يهددش إيران، بالعكس هو توا يجبر أمريكا باش تحميه من إيران، أمر غريب جدا، يعني عنده القوة.
1: لا، هو يقول لك اتفق رجل أمورك، أنا مانيش راضي، راني قلت لك بالنسبة لي أنا كان ليدي لا تقص على إيران لا تقص على لبنان، فما بالك بلبنان، خويا تحب تقص مع إيران برا صحح على روحك، أما راهو أنا مانيش نفك على لبنان معناتها.
2: لا، ما ينجمش، هو المشكل فين؟ المشكل في اللي لو كانت تهز أمريكا يديها حتى لبنان ما عادش ينجم يفرض وجوده، لأنه لبنان قاعدة تحارب فيه، اليوم بركة قتلوا جندي، ونعرفوا احنا كيف موت جندي إسرائيلي كان مات فريق كامل، فهمتي؟ المشكل ما ما بين إسرائيل وأمريكا، أنه إسرائيل تنجم تمارس ضغوط على الحكومة الإسرائيلية، لكن إذا كان الدولة الأمريكية هذه تبدأ على إسرائيل مشات إسرائيل. هذا المشكل. يعني إسرائيل تعيش بمال أمريكا الرسمي وتعيش بدعمها العسكري، يعني على مستوى الأسلحة وعلى مستوى الوجود. احنا لأول مرة إذا نذكروا مستمعينا بهذا، لأول مرة إسرائيل تستحق لأمريكا على عين المكان، لأنه يعني إسرائيل كانت نجم قبل تقوم بأي عمل عسكري ضد كل الجيوش العربية مجتمعة
1: واضح
2: ومن حالفهم وتخرج منها سلامات من غير ما تستحق لأي جهة من جهات
1: واضح
2: للغرب ولا اليوم للمرة الأولى تستحق لأمريكا على عين المكان. وأمريكا اليوم قاعدة تقول لها أنا مش نمشي. يعني الرهان هو وجود إسرائيل يعني سياسيا وكدولة.
1: الإيرانيين يقول لك هل تتحرر إيران اليوم من عقوبات دامت أكثر من 47 سنة؟ تتنفس إيران رفع التجميد على أصول المجمدة لسنوات.
2: هو إيران وراد اللي العقوبات ما أثرتش عليها اقتصاديا، موجودة عندها موارد كبيرة قاعدة تصدر في الغاز متاعها والبترول، وشفنا على مستوى التكوين إيران ثبت أنها قاعدة تخرج في عشرات الألاف من المهندسين سنويا، والابحاث العلميه اللي وصلتها الاسعار هذه يعني ما هيش اسعار مستورده فحسب، يعني وصلت حتى تعطي المسيرات بالمئات لروسيا باش تحارب بها في اوكرانيا ضد اوكرانيا، بحيث ايران ما هيش دوله يستهان بها. نحب نذكر مره اخرى وان كان هذا معلوم عند الجميع تقريبا، انه ايران مره ونص قد فرنسا على مستوى الشعب وثلاث مرات قد فرنسا على مستوى الجغرافيا.
1: واضح. ملف الروسي الإيراني الأوكراني بلوتو، الهجوم هو الأعنف، ضربة هي الأعنف من روسيا، كأنها روسيا قاعدة تعطي في رسالة دول أوروبا أكثر منه الأوكرانيا وللناس الكل في العالم، راني منيش طعم في شيء، وراني أكثر من 3-4 سنين نضرب تو، والحرب اللي بيننا راني عبارة من نضرب في شيء، قاعدة نجبد في طرف سلاح. اليوم تضرب بصواريخ كبيرة، صاروخ أوريشنيك هذايا اللي يقولك فرد صوتي قوي برشا قادر على حمل رؤوس نووية، وهذا رد على استهداف العمق الروسي من طرف أوكرانيا، ترجع لها في العمق الأوكراني وهجوم مدمر. معناتها اليوم كيفاش تقرأ سي عبدالله؟ اليوم أوكرانيا مازالت بالدعم الكبير الأوروبي الموجود والأمريكي مازالت مش حابة تستسلم وتخلي المنطقة تمشي في سلام.
2: روسيا عندها خطة استراتيجية، هدت فرنسا اللي هي دولة نووية، هدت كل العواصم الأوروبية اللي تتحرض على روسيا، يعني كما تكون مثل ماكرون

0: انها تستعمل كل الامكانيات. وشوفوا انه امريكا يعني في حيصبي في انها ما تنجمش تخسر روسيا، اللي شفنا انه تقريب يظهر في بعض الحالات بوتين انه حليف او على الاقل يساعد في ترامب للخروج من المازق بتاعه والتوسط مع الصين الى غير ذلك. وفي نفس الوقت يعني اذا كان في ناحيه امريكا اوروبا بخصوص الملف الاوكراني، ما عادش تنجم اوروبا تقوم بالعمل وحلها. ونعرفوا انه المانيا هي القوه الوازنه في اوروبا، وان كانت غير نوويه ماهيش قابله انه الحرب مثل ما وقعت الازمه بتاع 74 انها تكون هي الميدان بتاع الحرب، لان يعني هي دوله المركزيه في اوروبا.
1: فرنسا ويهمنا برشا الموضوع لانه جاليتنا الاكبر في فرنسا سي عبد الله، ونذكر معنا السيد عبد الله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق. جابرييل عطار رئيس الحكومه يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسيه القادمه 2027، اصغر رئيس حكومه في العالم، شاد عمره 34 سنه، واليوم باش يقدم ترشحه للرئاسه، اصغر رئيس في العالم 37 سنه. دونك اصغر رئيس في العالم في دوره عظمى، خاطر فمك الممالك ودنيا في شادين اولادات صغار معناتها.
0: يتذكروا لي حتى ماكرون
1: راهو
0: اصغر رئيس
1: كان. قالك هو الوريث، يقول لك اليوم لماكرون زاد كيف هو باش يكون امام الزحف نتاع اليمين المتطرف. دونك اليوم هو باش يحاول يلم العائله الوسطيه في فرنسا. بروفيل هكاك نتاع 37 سنه رئيس لدوله كبيره كيما فرنسا، ماهيش باش تكون يقول لك هو طموح.
0: هو متطرف اكثر منه.
1: اي.
0: يعني
1: لكن ما يوصلش مارين لوبين ومازال بعاد ديما خير.
0: مارين لوبين لازم يتحالف، هو ما نجمش يكون رئيس اذا كان ما يتحالفش مع مارين لوبين. كان يحكي عن اليمين المتطرف من ناحيه، وانت في المقدمه ذكرت الجاليه الكبيره نتاعنا، لازم نذكر اللي حتى هو من الجاليه نتاعنا اتال، هو راهو من اصول تونسيه.
1: تونسيه مش مغربيه؟
0: والده لا تونسيه، اتال تونسي بالحلق الوازن، يعني بوها الرواد، وكان بعض الرواد، وكان عندنا حتى عائلة في المرسى عتالي، يقولوا احنا دكتور عتالي يكون منه عمه ولا قريبه. عتال هو من الأصول التونسية كذلك، هو يعني واحد من الجالية، لكن من هنا الغالي ربي يعمل زين، لأنه احنا نعرف أنه الجالية متاعنا والجالية المسلمة والأفريقية وإلى غير ذلك ربما يتحالفوا حول يحاولوا يكونوا كتلة لنصرة ميلانشان. وميلانشان إذا كان يلقى المتحالفين ربما هو عنده، لكن سمعت شخص آخر لأكثر جدي إدوار فيليب اللي كان في وقت من الأوقات هو زاد يعني وزير أول متاع ماكرون ومير توا في شمال فرنسا، أنت يعتد به تحيث الأمور ما زالت مفتش بخصوص ترشحات حتى نشوف شكون اللي عنده أكثر حظوظ في الفوز
1: بالرئاسية
0: في فرنسا.
1: اكزاكتومون، كان ذكر هو اصغر رئيس حكومة شد فرنسا 34 سنة، اليوم يعني ترشحه للرئاسة جابرييل عطال 37 سنة، ويقول الهدف متاعي هو اطلاق صفيرة الانذار، مش مجرد طموح شخصي انما اطلاق صفيرة الانذار امام في معركة بقاء التيار الوسطي امام زحف مارين لوبين. هذا اللي قاله جابرييل عطال.
0: تاريخ فرنسا راه شخص اخر كان صغير ياسر وقت اللي تولى رئاسة الوزارة هو لوران فابيوس.
1: بالضبط.
0: أنتوكا عوض به ميتران مروع إلى دوني أن كوتفير كما يقولوا هما السياسيين اللي كانوا ضده تقريبا، وكان تقريبا وقتها 33 سنة.
1: فهمتك، واضح. دونك 25 ماي نختموا به الموعد سي عبد الله، 25 ماي من كل سنه هو احياء ذكرى تاسيس منظمه الوحده الافريقيه، ولا يوم الاتحاد الافريقي، ولا يوم افريقيا نقولوا، اللي تم اطلاق منظمه الوحده الافريقيه عام 1963، ومن بعد في 2002 ولات التسميه يوم الاتحاد الافريقي ولا منظمه الاتحاد الافريقي، وقعد الاحتفال بها ولا بذكرى تاسيسها ديما 25 ماي. الشعار اللي بدات به سي عبد الله هو التحرر، الوحده، التضامن، التقدم الاقتصادي والثقافي لدول وشعوب القارة الأفريقية. صاير هذا اليوم في 2026 وإلا كالعادة مازالت دول أفريقيا مستعبدة ومستعمرة.
0: هذوما الكل المقاومات هذه الكل غايبة على أفريقيا. نعرف أولا سعى الحروب الداخلية مرات حتى داخل نفس البلد، نعرف دي فما انقسامات، نعرف بعض الدول مثل رواندا قرجت بروحها منذ الحرب الأهلية اللي وقعت ما بين الهوتو والتوتسي عام 91، قفزت بروحها وتطورت ولا الدولة، لأن يعني دولة صغيرة ومسنودة هو وقتها الرئيس نتاع

0: العام الحالي كان في تربص في أمريكا وعن مقامة حرب الأهلية رجعت أمريكا لرواندا وسندت اليوم سندت. نعرف أنه تم انقسامات دينية وعرقية في في في في في, في يعني أفريقيا, وما نعتقدش أنها باش تتحدى أفريقيا إذا كان إذا ما استثنينا أفريقيا الجنوبية اللي هي دولة يعتد بها وخلاها خلالها تقاليد يعني راسخة في التسامح وفي يعني التآزر وتكاتف نيلسون مانديلا. ما عدا ذلك أفريقيا اليوم يعني تنشد غدا أفضل إن شاء الله, لكن ما الأمل مش كبير, خصوصا وأنه الآن برزة أجيال جديدة من الحكام اللي تخريب دحرة فرنسا خارج أفريقيا خارج معظم دول أفريقيا, ولم يستقر الأمر بعد لأنه ثم التنافس, ثم روسيا توجد, ثم الصين قاعدة تتنافس, والعقود القادمة حسب كل الترجيحات اللي والتقديرات أنه أفريقيا بيشكون بمواردها الطبيعية هي تقريب المستقبل اللي بيش يتنافسوا عليه من لهم قوة للتنافس على ذلك.
1: شكرا سي عبد الله العبيد, يعطيك الصحة على كل هذه النقاط. مداخلة سي عبد الله تلقاوها على الباج نتاعنا أكسجين تونيزي وأكسجين اف ام, هو كيف وكيف عبد الرحمن كيما رانيا في الدورية كل على صفحاتنا التواصل الاجتماعي تلقاوهم زادة كيف كيف كل الأخبار, تلقاو زادة كل نشراتنا الإخبارية مختلف برامجنا. ما تنساو زادة كيف في الأبليكاسيون نتاعنا على البلاي ستور أكسجين اف ام وسيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. ميرسي ليكيب الكل, عزيز في الإخراج, ميرسي لأيمن, ميرسي رانيا في الدورية, عواطف التنسيق, وفي جندوب في رئيس التحرير حمزة طيشي معكم كوتي ميكرو. موعدنا يتجدد غدوة إن شاء الله كالعادة ماضي ساعة, شيء طيب للجميع.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: Radio Oxygène. Publicité. خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
1: كانك ناوي على عمار إنه يعلى ملك دار وباش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورة.
2: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئن. اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف إم مع رانيا طرابلسي.
1: مساء النور، تحية لكم الناس الكل مما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا ومعدين الموجة على 90 اف ام على 4.5. إذا موعد جديد من برنامج سور لا روت من توا حتى للخمسة ام تاع العشية، بداية أسبوع موافقة لكم الناس الكل. إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية، دونك أجواء إن شاء الله تكون طيبة وما استعدادات كبيرة لعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عيد مبارك على الجميع، وتجمو تكلمونا تتفاعلوا معنا وتطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 53 53. والبداية كيما تعودتوا ديما تكون بفقرة شفا مجديد فيما يتعلق بآخر الأخبار، وباش نمشي والسيدي بوسعيد ونحكي على وين أعلن رئيس جمعية اليقظة والمواطنة بسيدي بوسعيد صادق الجربي اليوم الاثنين على الانتهاء من إعادة تهيئة الأكشاك التجارية وتحديث البلونين الأزرق والأبيض المتميزين بالمدينة على أن يتم تسليمها للتجار في أواخر شهر ماي الجاري. وين أكد الجربي لدى حضوره اليوم في برنامج صباح الورد على جوهرة اف ام عن عودة النشاط السياحي والتجاري بسوق الصناعة التقليدية الباركينج بنسبة تتراوح بين 60 و70% بالتوازي مع تأمين المسلك السياحي الذي يسلكه السياح ترجلا بعد نزولهم من الحافلات. وين قال زاد الجربي أن الأشغال التهيئة شاملة لشارع 2 مارس المؤدي إلى المواقف الباركينج ستنطلق في شهر جوان المقبل، وتشمل تنوير الكياس وحماية الهضبة من الانزلاقات. كما أشار إلى أنه إعداد دراسة فنية متكاملة تنطلق مع نهاية عام 2026 تستهدف النقاط ذات أولوية لحماية الهضبة من المخاطر، وفي مقدمتها محيط القصر النجمة الزهراء، وأيضا زاد المنحدرات المحاذية للمساكن والمناطق القريبة من البحر. في خبر آخر نحكيه على ديوان التطهير، وين دعا ديوان الوطني للتطهير المواطنين إلى محافظة على سلامة شبكات التطهير خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال امتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. وين أوضح الديوان في حملة توعوية نشرها بهذه المناسبة أنه تخلص العشوائي من مختلف الأضاحي داخل الشبكات يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في التلوث البيئي، فضلا عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. وين أوصى الديوان بضرورة وضع الفضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات، وذلك حفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير. في خبر آخر نمشي للبقاع المقدسة، نحكيه على وزير الشؤون الدينية يؤكد أنه نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وهذا اللي أكده صباح اليوم رئيس مكتب الحجاج تونس وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال إشرافه مساء السبت 6 ذو الحجة 1447 موافق 23 مايو 2026 بمكة المكرمة على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس بحضور أعضاء البعثة الرسمية ورئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة العربية السعودية. وين أشاد الوزير بما بذله أعضاء المكتب الحجاج تونس من جهود التي أثمرت هذا النجاح، وذلك بشهادة الحجيج الذي يعبرون عن رضاهم معتبرا أنه الخدمة الحجاج شرف عظيم ودور جليل مبارك، وذلك وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الدينية اليوم الاثنين. وين أوضح أنه المكتب الحجاج تونس أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج اعتمادا على الفتاوي والحلول الفقهية المرنة تم إدراجها في دليل الحاج الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين. كيف زاد وجه الوزير بالمناسبة جملة من التوصيات من بينهم توعية الحجاج بعدم مغادرة الخيام بين الساعة 10 صباحا والرابعة بعد الظهر تفاديا للحرارات وضربات الشمس، والالتزام بما ورد في دليل الحاج وتوحيد الفتوى لضمان سلاسة الأداء وتيسيره، كما شدد على ضرورة احترام ترتيبات وتعليمات السلطات السعودية التي تعاملت مع البعثة التونسية باحترام وتقدير تثمينا لجديتها وانضباطها في العمل إلى جانب تكثيف التنشيط الديني والتعبدي في الخيام خلال اليوم التربية ويوم عرفة من خلال إمامة الصلوات وتلاوة القرآن الكريم وأيضا إقامة خطبة يوم عرفات والأدعية. في جانب آخر زاد إدعاء على محافظة وتقديم أيضا المساعدة لكبار السن والمرضى لإتمام مناسك الحج وخاصة الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار، وهذوما من بين أهم النقاط اللي طرق لهم وزير الشؤون الدينية في البقاع المقدسة. احنا تقريبا هذا كل معنا بالنسبة لفقرة شفم جديد. بعد شوية في منك نسمع باش نحكيه على حالة الطقس والتوقعات حالة الطقس بالنسبة ليوم العيد. هذا الكل أكثر إن شاء الله بعد لحظات في منك نسمع.
0: Sur la route, كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف إم مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت ومازلنا مواصلين معاكم بعديد المواضيع. وفي الوقيت هذايا باش نحكي على حالة الطقس كما قلت لكم كيفاش باش يكون بالنسبة لغدوة ونهار العيد، خاطر برشا ناس قاعدة تسألوا برشا ناس يقول لك زعما كيفاش يكون الطقس، زعما سخون برشا باش يكون أقل استخانة، هذا الكل أكثر إن شاء الله باش نحكي فيه توت سويت في منك نسمع منك نسمع. الحقيقة احنا ديما عنا تساؤلات لكن عنا شكون يجاوبنا كيما كل مرة هكا نتصلوا بيه إلا ويكون حاضر معانا عبد السلامة طرابلسي رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي ببنزرت. مساء النور، مرحبا.
2: السلام عليكم، تحية ليك وتحية كيف مستمعيك في جهنة.
1: شكرا ليك عبد السلام. كيفاش بفهم برشة تساؤلات الساعة على وضعية الطقس كيفاش تكون نهارة العيد وبعد العيد وقبل العيد بنهار كيفاش تكون الوضعية امتاعنا، هذا التساؤلات اللي الحقيقة شفنا حتى البلاغ متاع المعهد الوطني للرصد الجوي فيه نوعا ما تفسير للوضع كيفاش بش يكون.
2: بالنسبة للوضع يعني كما أحبطت البيان الرسمي نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي نتاع الثلاثة والأربعة والخميس باش يكون يعني الطقس صافي كالعادة، ثم شوية كما نقولوا شوية سحاب مش برشا، ثم الريح زادة أما السخانة باش يكون يعني نهار
1: ثلاثة ثم ارتفاع نسبي في درجة الحرارة
2: اي الاربعاء والخميس تكون مرتفعه، خاصه على الخميس تكون يعني زايده 4-5 درجات على المعدل العادي بتاع الوقت هذا، فهمتني. بالنسبه للطقس انا يعني مش كنا ثم ارتفاع نسبي خاصه نهار الخميس، انا يعني قلت لك نهار الاربعاء الخميس يعني اول عيد وثاني عيد ان شاء الله.
1: خلينا نحكيه على نهار الثلاثة، الحرارة القصوى ما بين 24 و28 بالسواحل، بالمرتفعات بين 29 و34 درجة ببقية الجهات. نهار الأربعاء باش يكون فما حرارة في استقرار تتراوح بين 25 و30 قرب السواحل، بالمرتفعات 30 و34، نوعا ما فما ارتفاع به
2: 4 و5
1: ايه هذوما 3 و4. نهار الخميس يقولك فما ارتفاع طفيف
2: زيد 5
1: درجات على النهار هذوما تقريبا توا سيبهم شدروا احنا نحنا في السخان ما عادش عنا تخوفات.
2: وش تبدا السخانة كل مرة ترتفع شوية زيت تسخن بالكدا ان شاء الله باش يكون في سخون شوية سنين أكثر من المعادلات العادية. فهمتني؟ نردوا بين أرواحنا من السخانة وعلى صغارنا من السخانة وعلى اللعب وكل شيء. في العيد زاد نردوا بينا كيف باش تم برنامج نتاع العائلة باش يخرجوا بحر ولا أي حاجة، نحاولوا نردوا بين أرواحنا. مازالت البحورات غير محروسة تو. فهمتني؟ أكثر حاجة ردوا بينا نشوفوا يعني ما يحاولوش يعني صغار يغابروا في البحر ولا جروب بشتلوا الكامبي ولا جروب صحاب بشتلوا يعدوا لها في البحر ولا الكامبي يمشي عموا في بلايس يعني حتى في الصيف يعني في وسط الصيف غير محروسة تماما، يعني لا فيها ريزول بلاصة لا فيها عناصر كما نقولوا تاع القاف لا حد شيء تمثل اختر يعني ولا بحر ما يعومش من الناس ولا بلاصة كلها أحجار. حاولوا ردوا بينا مع الأرواح خاصة ردوا بينا مع السخانة تو خاطر مختار كنا في حالة تطقس بدلت الحالة نرتاحولها بعد وليك مرضات وسخاين وكل شيء لا قدر الله وتشكر أكثر حاجة اختارت سخانها صغار وكبار في العمر.
1: وحاجة أخرى زيادة اللي نزمنا نبهوا عليها وإنه المحافظة على الثروات الغابية كما نعرف
2: نحن ما كما نعرف ونحن بطبيعتنا نحن العائلات تحاول تخرج تلم تحاول تخرج يعني يا بحر يا غابة باش تعمل باربيكيو بتاعها وتحاول تفطر يعني تخرج بالريتم بتاع الخدمة وضغط الخدمة ولمة العائلة وكل شيء. نحاول كيفاش نخرجوا نمشوا للبلايص يعني مأمنة في غابة ولا بحر ولا منطقة غابية على البحر كي معنا نحن برشا بلايص بنزرة محليهم مزياني في الرمال ولا غير ملح ولا سجدان ولا تسكرية هذوك البحورات اللي فيهم غابات تبقوا غاديكا. حاولوا يعني العائلة تلم البشا خاصة كان مش نشعلوا النار شي يعملوا مشوى ولا حاجة يحاولوا يطفئوا النار بتاعهم يزوا معهم ما يحاولوا بالتراب يطفوا المهم ما يخلوش يعني النار بعديك ويسروا واحد ويروحهم بعد قدر الله تعمل شرارة بتاعها تتهلك الدنيا وتنتشر الغابة ونولوا كناش نشعر نتمتع ونولوا نضروا الغابة ونضروا الحيوانات ونضروا حتى العائلات. تم عائلات
1: صحيح فما قرى كبيرة موجودة غديكة

0: هذيك ولا حراس العباد ولا الحراس المتواجد في المنطقه هذيك. وان شاء الله عيد مبروك للكل ويعطيكم الصحه انتم وعيدكم مبروك.
1: شكرا لك عبد السلام، ان شاء الله عيدك مبروك وعيد مبارك لكل العاملين بالهلال الاحمر التونسي، وعيد مبارك ايضا على الامه الاسلاميه الكل. ديما نحاولوا هكا نستحفظوا على صغيراتنا في الشمس القويه، كيف كيف زاد حتى كان مشيتوا هكا للبحر نحاولوا زاد نعسوا على صغيره ما نخليهمش يعوموا هكاكا كيف ما جاي، خاطر ديجا نعرفوا انه البحورات راهي مازالت ماهيش محروسه. سيسوا رواحكم في نفس الوقت، زاد الناس اللي باش تقعد في الغابات ديما نقول لكم سيسوا رواحكم، حتى اذا كان باش تعملوا باش تقعدوا ولا باش تتلموا العائلات ديما حاولوا تطفيوا النار بالقديم ما تشعلوش، حاولوا باش انكم تستحفظوا على كل الثروات الغابيه الموجوده، خاطر نعرفوا راهي توا دونك سخنه الدنيا اي حاجه راي فيسع تشعل واللطف عليكم، احنا ما نحبوش نسمعوا خساره اخرى بالنسبه للثروات الغبيه امتاعنا. وان شاء الله يا ربي ديما هكا تكونوا ملمومين في الخير، وهذايا احنا كل ما عنا بالنسبه لليوم في فقره منك نسمع. منك نسمع احنا مواصلين معاكم في سوغ لا روت، لكن عنا غنية جديدة وحصرية توت سويت نسمعوا حماقي وشيرين على موجات اذاعة اكسجين اف ام.

0: تيجي فريسك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريسك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
1: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباب. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Manieb Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo, irafqou, وبنصيحه لكهربتك ودوك. ومعاهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, والا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
5: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
6: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
5: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح،
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
3: أكسجين فام.
4: أكسجين فام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين فام.
6: مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، من المنتظر انتهاء اشغال مشروع توسعه وتهيئه وتجديد قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفه ببنزرت بدايه من هذا الاسبوع، وسيعزز المشروع وظيفيه المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفه ببنزرت وايضا المنصه اللوجستيه والخدماتيه الطبيه ككل بجميع مناطق ولايه بنزرت. افادت المديره الجهويه للصحه ببنزرت الدكتوره سلمى المشيرقي ان مشروع توسعه وتهيئه وتجديد قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بوقطفة ببنزرت تبلغ تكلفته المالية بأكثر من 4 مليون دينار. شملت الأشغال توسعة وتهيئة لجميع فضاءات قسم الاستعجالية، مما يمكن من إعادة تنظيم سير الخدمات بالقسم وتحسين مسار المريض، وبالتالي ضمان حسن التكفل بالمرضى وتحسين جودة الخدمات مع تأمين ظروف أفضل للعمل بالنسبة للإطار الطبي وشبه الطبي والعمل، وذلك من خلال بناء جناح إداري يحتوي على مركز محاكاة لتدريب الأطباء في طور التكوين، ووحدة أشعة خاصة بقسم الاستعجالية، علاوة على وحدة المراقبة المستمرة، وهي من الإضافات النوعية والكمية التي من شأنها مزيد تعزيز المرافق الطبية والصحية عموما بالمنطقة كما بالمؤسسة الاستشفائية. يطالب أولياء وتلاميذ المدرسة الابتدائية ببير مسيوغة من بنزرت الجنوبية السلطة المعنية بالتدخل العاجل لتركيز باب خارجي للمؤسسة التربوية، وذلك حماية للتلاميذ والإطار التربوي وتأمينا لمحيط المدرسة. تم بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة إجراء 39 عملية ناجحة لإزالة الماء الأبيض وتركيب عدسات داخل العين لفائدة مرضى من ذوي التعرفة اللامنخفضة في إطار يوم وطني لجراحة العيون، وبمشاركة فريق طبي مختص بهدف تحسين جودة البصر خاصة لدى كبار السن. تتواصل بولاية بنزرت حملات رقابية مكثفة بالأسواق ونقاط بيع الأضاحي لمراقبة الأسعار بمختلف معتمديات ولاية بنزرت وآخرها بمعتمدية منزل بورقيبة بإشراف ولي بنزرت، وذلك قصد التصدي للمضاربة والاحتكار وبمشاركة مختلف الأجهزة الرقابية مع دعوات لتخفيض الأسعار ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن. على الصعيد الوطني، تمكنت فرقة الشرطة العدلية فجر اليوم الاثنين من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة وإحباط مخطط لعملية إبحار خلسة باتجاه السواحل الأوروبية، وتأتي هذه العملية إثر كمين أمني نصبته فرقة الشرطة العدلية بنابل بعد توفر معلومات استخباراتية تفيد بتحرك عناصر المشتبه بهم لإعداد رحلة هجرة غير شرعية انطلاقا من سواحل نابل. وأسفر الكمين عن إلقاء القبض على عنصرين رئيسيين من الشبكة، وحسب المعطيات الأولية أسفرت المداهمة والتفتيش على حجز معدات وتجهيزات هامة كانت معدة لتنفيذ العملية وتتمثل في زوارق بحرية معدة للإبحار ودرجة نارية ثقيلة تستعمل في التنقل والمراقبة وتأمين المسالك ومبالغ مالية هامة من العملة المحلية والأجنبية، يرجح أنها من عائلات التسجيل للرحلة. دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. وأوضح الديوان الوطني للتطهير في حملة توعوية نشرها بهذه المناسبة أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة وتسبب في تلوث بيئي، فضلا عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. وأوصى الديوان الوطني للتطهير بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات، وذلك حفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير. في أبرز أخبار العالم، تعتزم أستراليا تطبيق شرط إلزام منتجي الغاز الطبيعي المسال بتخصيص 20% من صادراتهم للسوق المحلية على جميع المشاريع والعقود القائمة، مما يزيد الضغط على هؤلاء المنتجين لتأمين المزيد من الإمدادات. ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مسودة سياسة نشرتها الحكومة الأسترالية القول إنها ستحترم عقود التصدير التي وقعتها الشركات العاملة في أستراليا في أول قبل 22 ديسمبر الماضي، بشرط التزام هذه الشركات بتخصيص أو توفير 20% من الغاز المنتج للأسواق المحلية، وذلك دون الإخلال بتلك الاتفاقيات. نهاية هذا الموعد الإخباري، نتولكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
3: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: الميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة نقربوا لكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين أفام، صوتكم بالصوت العالي. رجعنا لكم من جديد في سوغ لاغوت، ومازلنا مواصلين معاكم وباش نحكيو الحقيقة على ذكرى مجيدة. اليوم كي نقولوا 25 ماي 1958، نحكيو على معركة رمادة الخالدة، وهي كانت أيضا طريق لي صنعت طريق الجلاء. كي نحكيو على المعركة ذي نحكيو على ملحمة كبيرة برشا صارت في 25 ماي 1958. هيد خل نسمعوا أهم الأحداث بالنسبة للذكرى هذه.
1: هو يوم فرح وسرور اللي انا اللي بدل ربي المولى سبحانه وتعالى بدل حالنا بحال احسن، وخرجنا من بؤرة الاستعمار والقهر والسلامات والذل والقواده والميزيريا والبرانيس الزرب، ولينا رجال اعضاء تاع امه، افراد امه مسلمه عربيه تحت اشراف دوله وطنيه تعمل ليلا ونهارا لتحسين حاله المواطنين وتمكينهم من الحياه الكريمه. الولاية هذه اللي شافت كفاح طويل ومرير، سواء الوقت اللي احنا كنا منفين فيها او وقت المعركة معركة الجلاء اللي ختمت عند الحصل معناها على الجلاء المنطقة العسكرية اللي انتهت بمعركة رمادة اللي لا تقل اهمية عن معركة بالزرد واللي خلصت الاضطراب العسكري هالمنطقة هذه كلها بما فيها انت الحصن والغمة انت الحصن المناء والملازيق، خلصتهم من الاحتلال الفرنساوي. فبمجرد ما اخذنا الحكم في يدنا نادينا بالجلاء في خطاب ذكره توا السيد الوالي من عام 56، بمعنى بمجرد ما حصلنا على الاستقلال خممنا على الجلاء ونفذناه على مراحل، منهم من أرحل مرحلة من أعظم المراحل مرحلة معركة رمادة اللي استشهد فيها الضوء الجربوع مصباح الجربوع. ولازم نحتفلوا بك المعركة هذه بذكرى، هاك المعركة هذه كما نحتفلوا بذكرى معركة بنزرت لأنها لا تقل أهمية، وكنا ننتصر في تلحص المناهة، وكانت تنتصر تلحص المناهة التونسيين لولا الطيارات اللي جات من الجزائر. هذا يريدكم تعرفوه، وانا ماتوا ناس باش وليتوا انتم رجال، باش وليت هالأمة هذه تلحص المناهة أمة عربية مسلمة في امترولات تعمل وتجد لرفع مستواها وباش تلتحق بركب الشعوب المتحضرة المتقدمة.
0: كما كنت تسمعوا في خطاب الزعيم الحبيب بورقيبة حول معركة رمادة، خلنا ناخذ التفاصيل ونغوص أكثر في التاريخ المجيد. يلتحق بنا زميلي العزيز الشاب المتألق على الدوام محفوظ الجراحي. مساء النور، مرحبا.
2: أهلا بيك، مساء الخير، عايشك.
0: تحية لك
2: وتحية إلى الفريق العام المعركي.
0: شكرا.
2: وإلى السادة المستمعين ومستمعات إذاعة أكسجين.
0: كنت استمع ظهر لي إلى خطاب الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة حول معركة رمادة والملحمة التاريخية هذه.
2: فعلا، أولا أنا أدعو من خلال موجات إذاعة أكسجين شباب بلادي اليوم، شباب تونس إلى الاطلاع على تاريخ هذه الرقعة الجغرافية اللي نسميها احنا تونس اللي هي افريقيا. هذا التاريخ المجيد لهذا الشعب اللي منذ الازل وهو كان في قمة العطاء الإنساني اللامحدود. الحقيقة معركة رمادا في 25 ماي 1958 سبقتها رهاسات أخرى، خاصة سبقتها اتفاق نار 19 فيبري في نفس السنة 1958. 19 فيبري وقع الاتفاق بين الحكومة التونسية الوليدة المستقلة الجديدة والدولة التونسية وبين القيادة الفرنسية العسكرية في ذلك الوقت لتحديد تحركات القوات العسكرية في المنطقة ذيك، في منطقة الجنوب، منطقة الغمة ومنطقة المرزيق، وخاصة السد، سد واد دكوك اللي في تطاوين في رمادا. ومعناها ما تخرج سيارات عسكرية إلى الأماكن خارج التكمة إلى أماكن أخرى إلا بتشاور وترخيص من القيادة العسكرية التونسية في ذلك الوقت. ولكن نهار 24 في العشية، نهار 24 الستية نهار سبت في العشية نهار 24 ماي 1958 سيارات عسكرية خرجت من السكنة وحبت تقص الطول تمشي إلى السد، السد هذا السد فيه الماء على واد دكوك هذا اللي وقتها تحرس فيه القيادة العسكرية وقيادة المقاومة التونسية وقتها. فصدوا لها الحقيقة المقاومين التونسيين بقيادة الشهيد البطل مصباح الجربوعي وأرغموهم على الرجوع، وصار تبادل إطلاق النار وقتها تميكا. ثم تواصل إطلاق النار من غضبة النهار 25 في محاصرة الجيش الفرنسي داخل السكنات بتاعو، وكبدوا الخسائر في الأرواح وفي العتاد. واللي خلى قائد الحامية العسكرية في ذلك الوقت يطلب من القيادة العسكرية في الجزائر إذا كان ما تجوناش تويكا وتنقذونا بالطائرات فأنا بس نصبح أسرى لدى الجيش التونسي. وفرنسا وقتها ديجا هي خارجة مهزومة من ديان بيانفو في الفيتنام، وقال لهم سنصبح نحن مرا أسرى لدى القوات التونسية. وبالفعل كما أشار الزعيم المجاهد الأكبر حبيب بورقيبة، بالفعل جاءت الطائرات مسرعة وصبت جام غضبها بالنار والحقد الاستعماري الفرنسي في ذلك الوقت على المقاومين، واستشهد العديد من المقاومين منهم البطل مصباح الجربوعي اللي استشهد ضمن المقاتلين، واللي مصباح القاول جثة تاعه حتى بعد شهر ما اختلط في التربة وتخبى وقتل واختفى في التراب. دونك اللي وقع ثم مؤرخين يقولوا 20 قتيل من التونسيين المقاومين، ثم مؤرخين يقولوا لا رم 30، وخاصة فاطمة جراد اللي هي أستاذة جامعية في تاريخ الحركة الوطنية. معركة رمادا كان مرحلة للجراء 58-61 ثلاث سنين برك.
3: أي.
2: كان مرحلة لمعركة الجلاء الخالدة في منظر الجلاء آخر قوة عسكرية في منظر، وفي ليبيل اللي كانت أيضا فيها قوة عسكرية للتراب التونسي. وصار ما صار في منظر، ونعرف احنا معركة منظر ولابد نهار إن شاء الله نرجو لها بالحديث أكثر فأكثر، لأن زاد معركة منظر تعطي درس كبير برشا للشعوب اللي نزلت تقاتل إلى الآن وبأبناء تونس اللي يعرفوا أن عندهم راو زاد أسلافهم اللي استشهدوا دفاع على هذه التربة الزكية، هذا الوطن العزيز راهم يبقوا ديما في البال ويبقوا هم ديما مثلنا الأعلى في هذه الحياة. لهيك أنا في بلغرب ومنذ قليل سألتني الزميلة الحاب على الهاتف بتاع أخويا زهير الزوادي، وزهير الزوادي عمه أصغر أعمامه وأحب أعمامه إليه، أنا عمه صغير محمد الحبيب الزوادي اللي استشهد في معركة بنزرت. دونك يعني وفي مثل هذا اليوم زاده خلينا نذكر بالله في مثل هذا اليوم في 25 ماي 1912 ولد معناها مقاوم كبير مناضل كبير من قبل من ابناء من غرفه البرره هو صلاح الدين بوشوش.
3: اي
2: لازم نقولوا مات عنده 34 سنه. هذا لو كان يقاتل وكان مش مقاتل هو مناضل سياسي كان يناظر مع رشيد ادريس ومع الباهي الابغم ومع الحبيب بورقيبه هو شويه صلاح الدين بوشوش.
3: ولهذا
2: نقول باش ديما تمس لي هذه الذكريات نستعرض ايضا الابطال هذوما اللي غادرونا واللي خلاو اثر طيب وخلاو بلد مستقل وان شاء الله تبقى الدور ديما بشبابها وببناتها واولادها مستقله ابد الدهر
3: ان شاء الله. شكرا لك سي محفوظ على المداخله القيمه الحقيقه يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل واحنا نخليكم مع لطفي بوشناق انا جندي.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرة مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. ما زلنا نكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: يا سيدي حضروا لي روحكم هيا هات
1: يا انا من صغري نحوس في البرور وفي الغربة.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: جيبوا لي آلة أكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، نجيب نفس أكسجين ونرجع، ريح ريح، نجيب نفس أكسجين ونرجع.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت وما زلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع. ولهنا نحكيو على صور من الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نفوق عدد كبير من الخرفان بشط سليمان. ولهنا باش ناخذوا التفاصيل نحكيو على وين شهد شاطئ سليمان من ولاية نابل اليوم الاثنين 25 مايو 2026 نفوق عدد من الخرفان مما استوجب تدخل السلطات المحلية والجهوية على عين المكان ورفع عينات لتحديد أسباب نفوق ورفع الضرر الحاصل بالشاطئ. خطر هناك نحكيه على الضرر اللي نجم يكون موجود في الشواطئ هو نحكيه على المياه تبدل اللون متاحة نجم زي ده يكون فما مخاطر بيئية في الشواطئ هذية. وهذا اللي أكد الناشط بالمجتمع المدني ورئيس جمعية واجب سليمان وليد الزديني أن المواطنين تفاجئوا اليوم بنفوق عدد كبير من الخرفان وهي هي ظاهرة تسجل لأول مرة في سليمان. وين أوضح في نفس السياق أنه تم منذ حوالي 10 أيام ملاحظة تغيير في مياه البحر وميلانها للإحمرار مبينا أنه هذه الظاهرة تتكرر دوريا وقد تم رفع قضية في الغرض منذ حوالي سنة في الجانب هذايا. واللي خلى اليوم أنه فما تدخل سريع في الجانب هذايا يقولك أنه تجم تكون من خلال مثلا مرور بخيرات تحمل لي خرفان وإلا اللي خلى وأنه يتم رميها وإلقائها في البحر وين نلقاوها خرجت في شاطئ السليمان. وين يقول لك أنه أول مرة نشوفوا مثل هذه الظاهرة وأنه تكون فما الجانب هذا. وأنه كنحكيه على الخرفان نحكيه تقريبا على عدد هام من الخرفان نحكيه على 10 أو أكثر من 10 اللي كانوا ولقاوهم موجودين في شواطئ وإلا في شاطئ سليمان من ولاية نابل. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة نعرفوا الأسباب اللي أديت لنفوق الخرفان هذوما ينجم يكونوا من سفينة اللي كانت مثلا مرة محملة بالخرفان وصارت مثلا إنهم هربوا من الغد كنجزوا أي حاجة سبحان الله تجمد كونوا إلا زادة نجم يكون صار فيهم مثلا يعني يكونوا مرضوا الخرفان هذوما في السفينة ذي وبش يتخلصوا منهم رمموهم في البحر وين نلقاوهم اليوم يخرجوا في شاطئ سليمان من ولاية نابل. ننتظروا في الأيام القليلة القادمة شنو بش تعطينا التحقيقات والأبحاث اللي بش تكون إن شاء الله هي بش تعطي كل الحقائق فيما يتعلق بنفوق الخرفان. احنا مواصلين معكم في سور لا روت نرجعوكم بعد الفاصل.
0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا طرابلسي.

بتحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على دجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب.

0: مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي، الفريسك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت والرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
1: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أنيقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع التحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرت، حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou ben siha al karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa ou ta'ak. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبه، راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، والا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
5: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة الميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدا واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتيين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت، حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
6: أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
5: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57 039 00.

0: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم في سور لاروت، وما زلنا باش نحكي وثقافة وباش نحكي على الأخبار الثقافية، وتتسويت نتعدي للجولة الثقافية. جولة ثقافية مع محمد الهيدي البكولي. دونك نحكيو على الثقافة، نحكيو ويلتحق بنا عميد الصحفيين وابن بطوطة الثقافة عم الهيدي البكولي. مساء النور، مرحبا.
1: مساء النور رانيا، مساء الإبداع والفنون والكل ما هو جميل.
0: شكرا لك عم الهيدي، تحية لك. شنو أحوالك؟
1: الحمد لله. والله احنا توا مقتارف، كنا تابعنا بكثافة إذاعتنا كانت واكبت كل الأنشطة الثقافية اللي عندها علاقة بالشعر التراث، وما أدراك ما شعر التراث، وخاصة معناها نازلة الستار على كل الأنشطة اللي قدمتها كل دور ثقافة، وكانت عندنا جولة شاملة وعطينا كل الناس حقها. هذا شيء إيجابي، وإحنا بما أن مازلنا ثم جمعية أيضا هي تحمل، هي اسم فعلا اسم على مسمى، وهي جمعية أصالة وتراث اللي زاد قائمة بدور كبير وعقدت جلستها. إحنا حبينا هنا نوه اللي إنسان اللي جمعيات اللي تعمل وتحترم القانون وتنظم جلسات العامة، إحنا نثمن ذلك.
0: عقدت جمعية واللي تعمل جلسات مفتوحة للعلن، يعني مش في الخفاء،
1: وبعد إعلانات وبعد توجيه ونوضح فعلا ويحضر فيها ناس. معناها الجمعية هذه في المدة الأخيرة عقد جلستها، وهذا يأتي زد أيضا، هي الجمعية ناشطة برشا وهذه بشهادة الجميع، وهي تشتغل على تطوير مفهوم الأصالة وإحياء التراث المادي واللامادي. كان ديما في كل مناسبة هذه برمجة متنوعة سرية وتغذي كل الأذواق، وهما ديما يعطيوا قيمة للصناعة التقليدية والتراث، حتى اللباس اللي تحبه أنت، اللباس التقليدي
0: عنده زي اللباس التقليدي هذاك، ومهم جدا، وانه فيه كل مره انه نثمنوه.
1: هي اغلبها نساء بلادي حقيقه، لا مع المنام يخدموا ويتحداوا كل المشاكل، وقاعدين يخدموا في حاجات ايجابيه، ينشطوا في كعملوا دورات تكوينيه وعملوا ندوات فكريه، وحتى العمل الاجتماعي زاد ايضا هم قاعدين يقوموا به، مشكورين
0: يعطيهم الصحه اللي
1: قاعدين يقوموا بها في اطار تشجيع. انا حبيت نعطي فكره على الهيئه المنتخبه، الرئيس سلوى شقرود، مساعد الرئيس السيد منير عرب، الكاتب العام عمر جديدي، امين مال السيد مهدي البلاطي، مساعد كاتب عام احلام الذوادي، مساعد امين مال سماح مالك، الاعضاء فوزي اجبيلي، صباح عروه، هادي علوش، وحيده علوش، سعاد بلخشين، حبيبه الشقرون، سميره جنبور، غاده بوحديره، نجوى الحداد، سلمى الاسود، صبيحه جرامي، ومنى بن عيسى. كل التوفيق والنجاح والتميز لهالمجموعه النيره اللي هي تتالف من نساء قاعدين يخدموا، قاعدين يعطوا في الاضافه، وعندهم حضور يا رانيا
0: محلي ووطني
1: وحتى دولي، معناها هما كانوا زاروا حتى الجزائر وعملوا علاقات وموجودين وديما يخدموا، ولا يعتمدون ما يعتمدوش برشا على حتى التمويل العمومي، فما التمويل العمومي، لكن هما بمجهودهم الخاص قاعدين يساهموا ويشاركوا ويغطيوا كل المصاريف العنصر اللي يقوموا بها.
0: تحيه لهم.
1: بعد نمشي ورانيا، احنا توا كنا حكينا البارح على مهرجان بازارة الدولي، وما ادراك مهرجان بازارة الدولي، بعد ما عملوا الجلسه التقييميه اللي عملوها يوم امس، واحنا كنا وكبناها وحكينا عليها في برنامج فراغ. اليوم زاد حبينا نحكيو بكامل الشفافيه ونقولوا راي المهرجان ايضا يوم السبت القادم سيعقد جلسة عامة انتخابية لجمعية مهرجان، وهذه تم في إطار ديما تسلع الشفافية والأمور هذه اللي هي اللي معناها اللجنة المستقلة، تعلم اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات الجمعية ممثلة في رئيسها حسام الدين خليفة، وعضوية نداء أولاد سعد والسندس مقنين ومحمد الزنسبقي، اللي رأيتم جلسة انتخابية لمهرجان بازارة الدولي باش تكون يوم 30 مايو أي يوم السبت القادم، وذلك بمقر الجمعية بمسرح لواء الطلق، هذا على الساعة الخامسة مساء. وفما شروط هما قدموا مطارد كانت تغيرت ربما حسب القانون الأساسي، أن يكون كل من يرغب ترشح يلزم هناك قائمة مكونة من 7 أشخاص، قائمة مستقلة وضمن معاد الشكل الأشخاص.
0: يعني اليوم التصويت يكون بالقوائم كيكا، مش على الأشخاص،
1: كل إنسان يقدم معناها قائمة فيها 7 أشخاص ويترشح ويكون يمتثل عنده شروط معينة، 3 سنوات يحمل الانخراط نتاعو. ثم ثم حاجة نحب نوضحها، ربما أكثر عليها الجدل، يقول لك هنا المترشح اللي يخطط رئيس الجمعية أو المسؤولية يكون معناه عنده مسؤولية سابقة. شو معناه؟
0: يعني كان موجود في هيئة من الهيئات السابقة وتحرك ويكون موجود في عدد من الهيئات كيكا؟
1: لا لا باش يكون حتى عضو يا رانيا.
0: عضو
1: رانيا كانت عضوة في هيئة مهرجان نجم تكون هي رئيس طايرة.
0: فلا هذاك هو هذاك يعني هو يكون عنده
1: برشا يقول لك شو لا برشا في المنارق والانتباه عاد
0: يعني واش نفسروا عمليه واش نفسروا كيفاش هو البند هذا اللي انضاف جديد في هيئه المهرجان في اداره المهرجان ولا في جمعيه مهرجان بنزرت الدولي هو انه اللي باش يكون رئيس لقائمه من القوائم اللي باش يتم يعني تقديمها في الجلسه الانتخابيه القادمه انه يكون ديجا كان موجود في هيئه من الهيئات السابقه يعني عضو ولا نائب رئيس ولا كاتب عام امين مال وايضا زاده هذاك يخول له انه باش يكون هو اجدر باش انه يكون في رئاسه اداره والا مهرجان بنزرت الدولي.
1: اللجنه المستقله على حد التاريخ يا رانيا لتقديم الترشحات
0: اللي هو
1: في موعد اقصى يوم 19 ماي 2016 وحسب ما استقيناه حسب الكواليس اللي احنا بالمطار نتبع ونسالوا يقول لي ستكون هناك قائمه وحيده لانه ما فماش من رغب في الترشح لهذا لان هو باش يكون يوم 30 في الشهر هذايا 30 ماي على الساعة الخامسة كما قلنا. أنا عندي خير آخر حبيت نقول
0: عمل هادي لحظة خلنا نرجع معك شوي القائمة عمل هادي تسمع فيا باش نفسروا باش انا نفهم وسادة المستمعين يفهموا يعني القائمة الوحيدة اللي تم وضعها في مكتب وإدارة مهرجان جمعية مهرجان بنزرت الدولي هي قائمة وحيدة لشكون للهيئة القديمة ولا هيئة أخرى؟
1: لا الهيئة القديمة توحد
0: بالمعطيات اللي
1: عندنا ونسوق هذا الخبر
0: بكل احتراز
1: اللي عندنا اللي ثم قائمة وحيدة اللي ترشحت اللي هي الهيئة من الهيئة القديمة
0: وهم
1: اللي فضت كان فما تعديل هم لو كانوا قبل الهيئة السابقة كانت ب 13 فرد كل هم أحرار يعرفوا شو يعملوا اختاروا معنا قائمة بتكون بسبع أفراد فقط
0: مش كنت
1: من على الشبيه كلهم أدرى بشياء كلهم أهل ومكة أدرى بشياء هم أدرى بأمور
0: هو والله
1: اي
0: تفضل عمل هادي
1: لكن احنا توا فما حاجه خليني هذيا هو الافتتاح انا ديما نقولها وقلناها مع كلمتي وقلناها لاحقا حبينا الافتتاح يكون لحما ودما بنزرتي ومحلي لكن حسب الاخبار اللي انا ربما تنسبت لها برشا اللي هي كنت طرحت السؤال على السيد الرئيس في لطفي الصفاقسي قدمت سبعه ملفات وانا فرحت برشا وقاعد نتبع ونشجع في الناس لكن قيل لي وأنه العملية هناك كل الملفات اللي قدمت لا تستجيب للشروط المطلوبة وهي علاش لأنه هناك شيء كلك فما قائمة تلقى فيها رانيا ومحمد لادي ومعناش زيد وعمر ثم بعد تمشي القائمة الأخرى تلقى فيها رانيا وتلقى فيها فلان نفس الأسماء
0: يعني نفس الأسماء اللي مقدمة عمل هادي خم فسروا يعني نفس الدوسيات اللي تقدمت فيها تقريبا خلط في نفس الأسماء تلقاها موجودة في الدوسيات الكل
1: حتى في المواضيع وفي
0: يعني لهنا عمل هادي يعني لهنا هل انه نفس الشخص هو المقدم سبعة ملفات والا اشخاص ويخدموا مع بعضهم يعني خاطر هنا ما فيش تفسير
1: ملفات تقدم هناك لجنة
0: للفرز
1: هذه ما هي متابعة وتشوف عندها شروط معينة لكن للأسف هذا الموسم لم يكن الافتتاح بنزرتي محلي لنتيجة ربما مع احترامي للفنانين كذا كانوا نجموا يكونوا يتكفوا مع بعضهم ويعملوا عمل
0: فلا هذا اللي حبيت نقوله أنا يعني احنا علاش اليوم انشتتوا الأفكار وانشتتوا الجهود الكل في سبعة دوسيات يجا احنا السبعة هذوكم يا حيخ انتم قديش في ولاية بنزرت ما كنتش برشا يعني الفنانين والمبدعين تحياتي لهم باش ما يقولوش بها تحكي هكا ليه لكن احنا شنو انشتتوا في الجهود وانشتتوا في الأفكار وتقريبا فما تقارب كبير في العروض ونفس الاسماء كما قلت موجوده في في في في الدوسيات الكل هي انتم علاش ما قعدتوش الكل مع بعضكم السبعه دوسيات ذوما عملتوا فكره واحده لميتوها مع بعضها واحد فكره والاخر فكره نعملوا عرض كبير وتتلم فيه الناس الكل كما صار في السنوات السابقه دونك احنا اذا كان نحبوا نخدموا على المعتمديات الكل هي 14 معتمديه كل واحد منها زوز ثلاثه اربعه نلموا بعضنا الكل ونخرجوا سبيكتاكل بيه علاش ليه علاش كل واحد يحب يفك لروحه اخدموا مع بعضكم. راهو اليوم اذا كنا نحكيوا على افتتاح مهرجان بنزرت الدولي راهو لازم يكون عنده قيمه، فما عرض يكون مهم ذات قيمه وعراقه مهرجان بنزرت الدولي. راك اليوم ماكش بتطلع على اي ركح، كيما كرتاج عنده قيمته، بنزرت عنده اعلى وقيمه كبيره برشا، الحمامات، صفاق، السوسه. دونك احنا اليوم لهنا كي نحبوا نخدموا الكل مع بعضنا، نخرجوا حاجه مزيانه على ولايه بنزرت، خاطر بنزرت غنيه بالموروث الموسيقي وعندها تبارك الله وما شاء الله من التراث الكبير في جانب الموسيقي، ولهنا نكونوا الكل راضين. علاش تشتيت هذا الكل؟
1: هذه راني هذا الجواب اللي اقنعني به السيد رئيس المهرجان سي لطفي السفاكسي، وقال لي هذه العمليه احنا توا هنا بلغنا، هنا حكينا وبكامل الشفافية، واحنا كنا نتمناو، لكن احنا توا بعد هذايا فيما يخص تعلق مع مهرجان الدولي نمر الان الى بلاغ. هناك بلاغ حول التمويل العمومي للمهرجانات الصيفية كانت قدمته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنزرت، وحد معناها كل المهرجانات اللي موجودة في ولاية بنزرت يا رانيا من حقها باش تقدم معناها ملف وهم يعرفوا شنو المطلوب، وحدد اخر اجل. لو الاجل عندها قيمه يا رانيا، اذا كان يعطيك انت عملك بلاغ ويقول لك عندك مطالب بتقديم وثائق، اذا كانت تحب تحصل على تمويل عمومي وهنا الامور واضحه، لازمك توفر الوثائق هذيك. وراه اخر اجل يوم 19 جوان 2026، وماذا بينا المهرجانات يحضر رواحهم ويقولوا مر. ثم الجديد السلام يقول لك تقديم الملف واجل اداء تودع ملفات الترشح وجوبا حسب لو ما جاء بلاغ المندوبية عبر التسجيل بالمنصة الرقمية للتصرف بالدعم بالمجال الثقافي وإدراج المعلومات والوثائق المطلوبة بالاستمارة الإلكترونية بعد إنشاء حساب والولوج للفضاء الشخصي للمستخدم عبر الربط التالي أو كموجود يلقاه كذا وموجودة في المندوبية وبعث له. لكن أنا اللي ربما أطرح وربما أوجه السؤال السيد المندوب مباشرة في فوزي بن قراط، قل له رو بلغنا سيد المندوب وأن هناك رؤساء جمعيات حبوا يدخلوا أو يصبوا وثائقهم على المنصة هذه، لكن للأسف كما حدث في السابق ما تمكنوش، ماذا بينا نسهلوا لهم الأمور أو نكلفوا عون أو شكون المندوبية ويسهل لهم باش يديروش الوقت.
0: فوالا هذا هو دونك يشوفوا شكون في فوالا دونك هذا هو اللي المفروض، خاطر تصير فيهم اشكاليات المنصات هذوما نورمالمون انه كل مندوبية ثقافة تحط شكون اللي يكون متكلف بالحاجة هذية ويتواصل مع الجمعيات اللي باش يصب دوسي يصبوا لهم هما الدوسيات في باش ما تقعدوش في اللخبطة هذيا يعني تخلت وما نجمتش وما حبش يتحل والسيت واقف وكذا. دونك منصة هذه الكترونية جديدة نوسعوا بالنا نحطوا شكون من المندوبية اللي هو ينجم يعاون الجمعيات. اي عمل ديش عنا اخر
1: عندنا توا بعد احنا عنا الشكر سي بشير كالعاده سي بشير من شهر التراث دخل في نشاط زي ما تعرف انت معناها، وان شاء الله قريبا عندهم زاد معرض للفنون التشكيليه هذاك التوجيه تشجيعا للصغيرات كذا. يوم السبت كنت عنده نشاط سي بشير مرتب الثقافه الشيخ دريس ونادي بنزرت الارابيسك عملوا نشاط ممتاز حول أفتت الدكتورة زينب التجاني حول قرن الشعر الجاهلي تحسين 1926-2026 قراءة في الشعر الجاهلي تقديم الندوة الأستاذ محجوب ومالك كما قلت لك تم يوم الثلاثاء يوم السبت الماضي وكان كل عادة كل المداخلات والندوات اللي عملها سي بشير تحية لي تكون ناجحة فنيا وحضوريا وتنظيميا وبرافو.
0: هذا مش غريب علي، هو سي بشير الجمودي أستاذ في جانب الثقافة.
1: هذه جولتنا اليوم وإن شاء الله باش نواكبوا في كل ما هو جديد ونعطوا فكرة عامة للناس اللي تتابع الثقافة، وديما نقولوا راهي الثقافة رافد من رفض التنمية والثقافة ليست عجلة خامسة. وشكرا لك رانيا وكل عام وأنت حيبة
0: يعيشك عمل هادي، إن شاء الله عيدك مبروك، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. وهذا احنا كل معنا بالنسبة لليوم في الجولة الثقافية. جولة ثقافية مع محمد الهادي البكوري. شاء الله عيد مبارك على الجميع، شاء الله عيد مبارك على الأمة الإسلامية الكل، ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية. شكرا لكم سيدة المستمعين اللي تابعتونا ورافقتونا في سيوحتين من زمان في برنامج سوغ لا روت لليوم. يجد اللقاء إن شاء الله معاكم غدوة في حصص قادمة. تحية كبيرة لكامل الفريق اللي رافقني لليوم في سوغ لا روت، تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة رحاب في التنسيق واستقبال تليفوناتكم، تحية كبيرة العزيز في الإخراج والإخراج الرقمي. كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله.
2: سوغ لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف إم مع رانيا ترابلسي.

0: الفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما، بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حاش النجم ندور.
3: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما مبر رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: العائلة. فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فانت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباب. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: سوبا ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. ماني ابت

0: بديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بيجو سيتروين دي اس وبي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 613. تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
1: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة الميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزي دي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم إحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
2: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
1: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57 039

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكران 85 بوس ولا 75 بوس، تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها، عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند أن غران.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفولاين 98-136-214 55-033-038.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
7: FM بالصوت العالي.

0: مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يا أحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه.

0: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: سوبا ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني أبد سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانش 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطه والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، والا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
7: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
8: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
7: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039 30

Okay.

0: Payment أو المؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية Western Union, Ria, MoneyGram وصرف العملة زيدة مع Easy Zitouna Payment نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك Easy Zitouna Payment سهلت حياتك Easy Zitouna Payment في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة أمتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس أسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع أمتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانت تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحني هذه كلمتي للميمة للميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا
3: أكسجين فام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

نجحته ولا غائبا إلا رددته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، ارحمنا وارحم موتانا، عافنا وعاف مبتلانا. اللهم إنا نسألك الرحمة للأموات من والدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأوانا ومأواهم. ونسألك اللهم الصحة والعافية وطول العمر للأحياء من والدينا. اللهم أسعد قلوبنا، اللهم أسعد

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل أنفولاين، 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي ودي جاء في الوتورات، ما عادش نجم ندور.
3: باهي اسمعني، تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: Radio Oxygène FM. Publicité. ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بنزرت، دورة اللي قبل رون بوان دوفانات، دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: قديمة معنا.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعمل ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بيكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس الكل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم، وإن شاء الله أيام الكل خيرات والكل رحمات والكل بركات بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضل الأيام هذه اللي هي أفضل أيام العام على الإطلاق، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع.

من ذلك بشيء. احنا توا في افضل ايام العام على الاطلاق، الايام هذه اللي ربي سبحانه وتعالى فضلها، وكي نحكيه على العشر ايام الاولى متاع الشهر ذي الحجة هذه أو الحاجة، هي في شهر من الأشهر الحرم اللي ربي حرمها، يعني إيش معناتها؟ يعني رفع لها من شأن متاحة وعظم القدر متاحة والحسنات فيها مضاعفة. وهذه فرصة أخرى ربي سبحانه وتعالى أعطاهانا باش نزيدوا من الحسنات، وباش ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا إن شاء الله الطاعات ويتقبل منا الدعوات. العلماء يقولوا الأيام هذه هي أفضل أيام العام. كي نقولوا أفضل أيام العام، ربما لسائل أن يسأل يقول زد معنا العشر الأواخر متى شهر رمضان، العشر أيام الأخرى متى شهر رمضان. أنه العلماء يقولوا أنه ربي سبحانه وتعالى فضل الليالي والأيام. بالنسبة لليالي العشر الأواخر متاع رمضان، الليالي متاعها هي أفضل الأيام، أفضل الليالي. وربي سبحانه وتعالى جعل فيها ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر. الأيام هذه هي أفضل الأيام، وربي سبحانه وتعالى اختار وميزها بأفضل يوم اللي هو يوم عرفة. ولكن فما علماء أيضا من المفاهيم اللي موجودة يقولوا أنه الأيام هذه أفضل حتى من أيام العشر الأواخر من شهر رمضان. علاش؟ لأنه ربي سبحانه وتعالى في فضل الأيام هذه يعني بين وورى وحدد يعني يوم عرفة كأفضل يوم. لكن بالنسبة ليلة القدر ربي سبحانه وتعالى خباها. مدام ربي سبحانه وتعالى يعني بيننا ووضحنا أهمية اليوم هذا، فهذا يعني دلالة على أنه ربي سبحانه وتعالى يحب أنه عباده يتقربوا له بالطاعات وبالتوبة وبالأدعية وبالأعمال الصالحة الكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم عرفة. فبطبيعة فما برشا ناس توا يعني تعظيما لهذه الأيام، برشا ناس صايمة الأيامات هذية، فما برشا اللي يصوموا التسع أيام هذوما لولانين، ولكن احنا اللي ينجم يصوم يصوم، واللي ما نجمش ينجم يبدأ مثلا من غدوة. لكن علاش الصيام؟ لأنه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يقول ربي سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الصيام علاش خطر فيه بطبيعة لغير الحاج، أنه فيه فضل كبير وفيه جزاء وأجر كبير عند ربي سبحانه وتعالى. لكن طيما ننبه إلى ونذكره، مش ننبه، نذكره بصيام يوم عرفة إن شاء الله ينهار الثلاثة اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. فاللي نجم بطبيعة ما يضيعش على نفسه اليوم هذا، أيام هذه الكل أيام تاع أعمال صالحة. اللي عنده زكاة باش يخرجها يخرجها، اللي عنده صدقات كيف كيف، خاصة مع الأضاحي اليوم غالية برشا الحقيقة، واللي برشا ناس ماهيش قادرة باش تضحي. فرصة باش نزيدوا نحكيه شوية زادة في الموضوع هذايا، أنه الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه ليمات هذوما فما ارتفاع مشط الحقيقة، وهذا مخالف للشرع. أنه احنا ربي سبحانه وتعالى أكرمنا أكرمنا بزوز أعياد، بزوز أعياد اللي هم عيد الفطر وعيد الإضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. وأحسن ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى يعني يوم النحر يوم العيد هو أكل أضحية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وهذه سنته، ولكن ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيديه الشريفتين. يعني يضحى لولاني نواه اللي هو، والثاني قال هذا للفقراء من أمتي. لكن اللي نشوفه فيه اليوم فما عدم استطاعة ونظر للغى الكبير، وهذا موش باهي ندعيه لخيانة التجار وبرشا سمسرة ولات في العلالش اليوم باش يرأفوا بالناس، خلي الناس تفرح ونعرفوا اللي فما أرباح كبيرة قاعدين يربحوا فيها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نذكرون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. وإذا كان إنسان ما هوش قادر يعني ما يقعدش زادة يدين ويقعد يعمل في قروضات، ما أنت باش يشري علوش العيد اللي هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بفريضة، وليس يعني حتى فما علماء يقول ليس بواجب إلا على المستطيع. طبعا إن شاء الله ندعي ربي لأنه الدعاء مستجاب، والنبي صلى
وسلم ذكروا بدعاء يوم عرفة قال أنا خير ما قلت أنا والنبيون من قبري لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم

نجحته ولا غائبا إلا رددته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، ارحمنا وارحم موتانا، عافنا وعاف مبتلانا. اللهم إنا نسألك الرحمة للأموات من والدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأوانا ومأواهم. ونسألك اللهم الصحة والعافية وطول العمر للأحياء من والدينا. اللهم أسعد قلوبنا، اللهم أسعد أبناءنا، اللهم أسعد بناتنا، اللهم أسعد أحبابنا، اللهم أسعد بلادنا وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا فضل وفائكم أنتم وفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس كل، وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك. اكسجين افام بالصوت العالي.

0: راديو أكسجين أف أم.
1: يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة

0: Radio Oxygène FM.
1: بيني وبينك أحزان ويعدي.

Radio Oxygène FM.

0: Radio Oxygène FM.
1: انت